أنتم تستمعون إلى برنامج

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي؟
1: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: احلى صباح
4: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90. أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90. رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90. بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دايمة. انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

سلام يا سلام يا سلام. سمعونا والله المقيه تاتي بقى.

بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بيفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور، كومبوزيت ولا خرسينة، حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس.

0: بدي أشكر كومبو ديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبو ديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 2 قرب مفترق أورعكيفا، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لتلقي العلاج. في حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة بئر السبع، ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى سيروكا لتلقي العلاج، فيما بشرت شرطة التحقيق في ملابسات الحادث. انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 25 عاما وهو فاقد للوعي من أحد شواطئ مدينة ريشون ليتسيون في منطقة المركز، وكان طاقم نجمة داود الحمراء قد وصل إلى المكان وحاول إنعاش الشاب، إلا أن الأطباء اضطروا في نهاية المطاف إلى إعلان وفاته. تشهد العاصمة الإيرانية طهران مراسم رسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وشاركت عدة وفود عربية في المراسم من بينها السعودية، قطر، مصر وسلطنة عمان، إلى جانب ممثلين عن حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، وحضرت كذلك وفود عن باكستان، أفغانستان وروسيا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالات الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة من جبل من ولاية داكوتا الجنوبية. وألقى ترامب خطابا عند الجبل الذي يحمل وجوه الرؤساء الأمريكيين 4 التاريخيين جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية إن الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد تسببا في فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم. وفي الرياضة، بلغ منتخب مصر دور 16 في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي مباراة مثيرة تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على الرأس الأخضر 3-2 خلال التمديد في الوقت الإضافي. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع.

0: ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جثة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: بس أمكور
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
4: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
5: صباح الخير من عروسة البحر.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
0: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: وإسا واخيرا وليس اخرا بدي اشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل.
8: البستان سفرتكم دائما.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
11: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب الأهلة.
12: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
13: بلدي.
14: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
15: يا بلدي.
16: صباح الخير من مدينة البشارة.
17: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90 شيكل، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. بدأت المراسم الرسمية لإلقاء النذرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى في محيط المسجد، حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشييع الرسمية التي تمتد على عدة أيام، على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشييع. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد ضربات الأخيرة. وأضاف أن الولايات المتحدة أمهلت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم الجنازة من منطلق لطفها، على حد تعبيره. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قالباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالات الذكرى 250 لإعادة استقلال الولايات المتحدة من جبل من ولاية داكوتا الجنوبية. وألقى ترامب خطابا عند الجبل الذي يحمل وجوه الرؤساء الأمريكيين 4 التاريخيين جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأفرهام لينكولن وثيودور روزفلت. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين ل 12,000، وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية أن الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد تسببا في فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 2 قرب مفترق أورعكيفا. ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لتلقي العلاج. في حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة بئر السبع. ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى سيروكا لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما وهو فاقد للوعي من أحد شواطئ مدينة ريشون ليتسيون في منطقة المركز. وكان طاقم نجمة داود الحمراء قد وصل إلى المكان وحاول إنعاش الشاب، إلى أن الأطباء اضطروا في نهاية المطاف إلى إعلان وفاته. وفي الرياضة، بلغ منتخب مصر دور 16 في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي مباراة مثيرة، تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على الرأس الأخضر 3-2 خلال التمديد في الوقت الإضافي. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: تقريبا دقيقة. الفيء والظل. تستعمل كلمتا الفيء والظل كلفظتين مترادفتين، لكن ما الفرق الدقيق بينهما من حيث الأصل اللغوي والدلالة والاستعمال؟ الفيء هو من الجذر فيأ، والفعل فاء يعني رجع، فنقول فاء إلى رشده، وجمع الفيء أفياء وفيوء، ولا يكون إلا في النهار، وهو ما فاء من جانب إلى جانب أي رجع، والفيء هو الرجوع. أما الظل فهو من الجذر الثلاثي ظللا، وهو ما يكون ليلاً ونهاراً، ومعنى الظل هو الستر، ومنه اشتقاق المظلة لأنها تستر من الشمس، وبه سمي سواد الليل ظلاً لأنه يستر كل شيء. وفي قولنا جلست في ظل الشجرة، أي في المكان الذي تستره عن الشمس. وهكذا الفيء هو ما نسخته الشمس وقت الضحى لأنه الراجع، أما الظل فهو ما كان قائماً لم ينسخه ضوء الشمس، فكل فيء ظل وليس كل ظل فيئاً، ولذلك يقال ظل الجنة.

0: ولا يقال فيئها، فهي دائما ظل لأنها لا شمس فيها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

اختار امي الاسواق غلطوا يا مساكين حبوك الزابي والاكذب مني.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدي.

0: روحوا على أنكور إنفرتر.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دايما.
4: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تتطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
6: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90 شيكل.

0: أو مطرق كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90. ورقة تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تقريبا دقيقة.
3: الأرستقراطية.
2: الأرستقراطية. الأرستقراطية ويقابلها بالإنجليزية aristocracy مصطلح إغريقي الأصل مكون من لفظتين ويعني نظام حكم سامي المكانة. في مدلوله الأصلي يعني حكم الأسمى من المواطنين، وقد استخدمه أفلاطون في كتاب الجمهورية وأرسطو في كتاب السياسة، واعتقد كلاهما بأن حكومة الأرستقراطية أفضل أنواع الحكم وأكثرها عدلاً وأبعدها عن الخطأ.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
8: البستان، سفرتكم دائماً.

مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفها. كان قد أضاف الرئيس أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. بدأت المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى في محيط المسجد حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشييع الرسمية التي تمتد على عدة أيام على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشييع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية أن الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد تسببا في فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 2 قرب مفترق أورعكيفا، ونقلت الفرق الطبية المصابين إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. في حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة بئر السبع، ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى سيروكا لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما وهو فاقد للوعي من أحد شواطئ مدينة ريشون ليتسيون في منطقة المركز. وكان طاقم نجمة داود الحمراء قد وصل إلى المكان وحاول إنعاش الشاب، إلى أن الأطباء اضطروا في نهاية المطاف إلى إعلان وفاته. وفي الرياضة، بلغ منتخب مصر دور 16 في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي مباراة مثيرة، تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على الرأس الأخضر 3-2 خلال التمديد في الوقت الإضافي. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة، وأضاف أن الولايات المتحدة أمهلت إيران

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة، ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
10: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
11: يسعد صباحكم من بير السبع.
12: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
13: الله يصبحكم بالخير، من قرية ني.
14: صباح الخير
15: من أعالي الجليل، من قرية ني.

راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: البستان سفرتكم دائمة. عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت.

0: سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: حاسس انك ضايرة ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهراً، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وآم فيصل في العشرينيات من العمر من سكان المدينة متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار، أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري. وكانت الجريمة قد وقعت بعد منتصف ليل الأربعاء بمدينة حيفا، حيث تعرض ثلاثة شبان لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل جوناثان خوري في المكان، فيما نقل وآم فيصل وشاب آخر إلى مستشفى رمبم وهما بحالة حرجة وفاقدين للوعي ويعانيان من إصابات بالرصاص. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام.

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر بشأن حالة البحر المتوسط، داعية الجمهور لتوخي الحذر وتجنب السباحة في ظل ظروف بحرية خطرة ناجمة عن اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة. وأضاف الرئيس الأمريكي إن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. بدأت المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى في محيط المسجد حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشييع الرسمية التي تمتد على عدة أيام على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشييع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قلبة أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية أن الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد تسببا في فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم. وفي الرياضة، بلغ منتخب مصر دور 16 في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وفي مباراة مثيرة، تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على الرأس الأخضر ب3-2 خلال التمديد في الوقت الإضافي. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: لو تغني بتقول يا بلاد الهني عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخوة والشهامة بير المكسور.
4: أحب كربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
6: البستان، سفرتكم دايمة.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
9: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
10: صباح الخير من مدينة شوفها عامل.
11: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
12: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
14: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغ ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
5: نشف عمر، منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: يا حمص يا حمص.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار أسفرت عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري في ذات الجريمة. وكانت هذه الجريمة قد وقعت بعد منتصف ليل الأربعاء بمدينة حيفا، حيث تعرض ثلاثة شبان لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل جوناثان خوري في المكان، فيما نقل وئام فيصل والشاب آخر إلى مستشفى رمبم وهما بحالة حرجة، فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات بالرصاص. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر بشأن حالة البحر المتوسط، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وتجنب السباحة في ظل ظروف بحرية خطرة ناجمة عن اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة. وأضاف الرئيس الأمريكي إن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. انطلقت صباح اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أربعة أشهر على اغتياله في ضربات.

قوات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى في محيط المسجد حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشييع الرسمية التي تمتد على عدة أيام على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشييع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، يأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 وسط استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الإعلام الفنزويلية أن الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد تسببا في فقدان نحو 15,000 شخص لمنازلهم. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغيرا على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا. بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 7، خاضع لشروط الامتياز.
3: بتكون مفكر وبسعر رخيص، بس أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
5: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
6: تقريبا دقيقة. مواكبة المستجدات. يكثر استخدام التركيب اللغوي مواكبة المستجدات كترجمة للكلمة الإنجليزية update. والسؤال، هل يعد هذا التركيب فصيحا؟ كلمة مواكبة هي مصدر الفعل واكبة على وزن مفاعلة، وجاء في معجم المحيط في اللغة بأن المواكبة تعني المسابقة، وفي معجم صحاح اللغة للفارابي تأتي عبارة واكبت القوم بمعنى ركبت معهم. ولهذا نقول فلان يواكب العصر بمعنى يسير معه من حيث التطور والحضارة. والمواكبة تتضمن تفاعلاً ومتابعة متبادلة، تحتاج إلى جهد جماعي لمسيرة المستجدات المتسارعة. وبناء عليه فإن استعمال هذا التركيب في الإعلام والخطاب المعاصر فصيح ومبني على أصل لغوي معتبر. وأخيراً، لا تنسوا مواكبة مستجدات منشوراتنا في هذه الزاوية اللغوية تقريباً دقيقة.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
9: اليوم حكت المعلمي كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
8: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
10: احتواء مع روان شحوكس معان.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريق فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان، سفرتكم دايمة.
8: تقريبا دقيقة. تعبير قيد أنملة، إذا أردنا أن نقول إن فلانا لم يتقدم أدنى حركة وظل مراوحا في مكانه لا يتحرك أبدا، قلنا فلان لم يتحرك قيد أنملة، وذلك بخلاف الخطأ.

0: الشائع حين نقول فلان لم يتحرك قيد أنملة، لأنه لو نظرنا بدقة في المعاجم لوجدنا أن لفظة قيد تعني الحبل ونحوه، أما قيد فهو المقدار، والأنملة هي المفصل الأعلى من الأصبع الذي في الظفر، أي رأس الإصبع. لذلك فإن التعبير قيد أنملة يعني قريباً جداً أو قليلاً، وفلان لم يتحرك قيد أنملة بمعنى لم يتقدم أدنى حركة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. انطلق ظهر اليوم اجتماع قيادة الحركة العربية للتغيير لبحث التطورات السياسية الأخيرة واتخاذ قرار بشأن مستقبل المفاوضات مع كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها الاتصالات بين الأطراف خلال الأيام الماضية. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء القيادة نتائج جولات الحوار التي جرت في الفترة الأخيرة، إلى جانب تقييم أسباب تعثر المفاوضات والخلافات التي برزت بين الأطراف، تمهيدا لاتخاذ موقف رسمي من استمرار الاتصالات أو إعادة صياغة مسارها. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري. وكانت الجريمة قد وقعت بعد منتصف ليل الأربعاء بمدينة حيفا، حيث تعرض 3 شبان لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل جوناثان خوري في المكان، فيما نقل وئام فيصل وشاب آخر إلى مستشفى رمبم هما في حالة حرجة فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات بالرصاص. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر بشأن حالة البحر المتوسط، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وتجنب السباحة في ظل ظروف بحرية خطرة ناجمة عن اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة. وأضاف الرئيس الأمريكي إن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. يأتي ذلك حيث انطلقت المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

مشاركة آلاف الإيرانيين بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشيع الرسمية التي تمتد على عدة أيام، على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشيع. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، يأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغيرا على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

And to all the ladies out there, you're here in the first.

0: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
8: البستان، سفرتكم دائماً.

0: Yazın bana et.
1: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
2: في اهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي اهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد ان، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: الان في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
6: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدراً، والآن ابتداءً من 1090 شيكل جديد فقط.

0: تحصلوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاند.

0: الكينغ ستور زي دوار الشمس المشهداوي اصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و 90 ارز ياسمين شقعه 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و 90 رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحده ب 13 شيكل و 90 بافلا اكس ال بطعم الشوكولاته عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و 90 سداسيه مشروب غازي او صودا فونتانا 200 مل الوحده ب 8 شيكل و 90 فقط الحمله حتى 5/7 خاضع لشروط الحمله
1: مجموعة المشهداوي عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول انه ايكيا سيل راجع بقوة الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت ايكيا

0: البستان سفرتكم دائمة. عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. انطلق ظهر اليوم اجتماع قيادة العربية الحركة العربية للتغيير لبحث التطورات السياسية الأخيرة واتخاذ قرار بشأن مستقبل المفاوضات مع كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها الاتصالات بين الأطراف خلال الأيام الماضية. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء القيادة نتائج جولات الحوار التي جرت في الفترة الأخيرة، إلى جانب تقييم أسباب تعثر المفاوضات والخلافات التي برزت بين الأطراف، تمهيدا لاتخاذ موقف رسميا من استمرار الاتصالات أو إعادة صياغة مسارها. أعلن في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق النار التي أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري. وكانت الجريمة قد وقعت بعد منتصف ليل الأربعاء بمدينة حيفا، حيث تعرض ثلاثة شبان لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل جوناثان خوري في المكان، فيما نقل وئام فيصل وشاب آخر إلى مستشفى رمبم وهما بحالة حرجة فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات بالرصاص. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر بشأن حالة البحر المتوسط، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وتجنب السباحة في ظل ظروف بحرية خطرة ناجمة عن اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. أفادت وسائل أعلام عربية بوصول 50 وفدا أجنبيا للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، حيث بدأت المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب. وذكرت وكالة فرانس بريس أن حشودا كبيرة احتشدت منذ ساعات الصباح الأولى إلى

صلى الإمام الخميني الكبير وسط طهران، حيث وضع جثمان خامنئي قبل انطلاق مراسم التشييع الرسمية التي تمتد على عدة أيام على أن يوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بعد انتهاء موكب التشييع. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الجيش الإسرائيلي، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع وفق تعبيره. ودعا عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة الوقوف مع قضايا لبنان ومؤسساته لفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. أنقوط. يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باقٍ، عطاء في لحظة فرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: سفرتكم دايمة.
6: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
7: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء. والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة أبوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90 شيكل، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
6: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
7: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
6: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
8: احتواء مع روان شحوك سمعان.
6: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
9: كونسرت مع الياس مرجية.
10: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
11: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
10: أو مقابلة نسيها الزمن.
12: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر قلنا له شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
13: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
10: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
11: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

هذا المستحيل. حلو كتير سقفوله كمان. والله والله والله والله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يعني بشكل واحد.
1: صح،
0: المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فار من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره وهو من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب يوناتان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. وفي حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بحالة خطيرة بعد انتشاله فاقدا للوعي من بركة سباحة في منطقة نقب، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش والعلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. عقدت قيادة الحركة العربية للتغيير ظهر اليوم اجتماعا لبحث التطورات السياسية الأخيرة واتخاذ قرار بشأن مستقبل المفاوضات مع كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها الاتصالات بين الأطراف. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع نتائج جولات الحوار الأخيرة وأسباب تعثر المفاوضات تمهيدا لاتخاذ موقف بشأن مواصلة الاتصالات أو إعادة صياغة مسارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل لاتفاق بعد الضربات الأخيرة عليها، وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عربية بوصول نحو 50 وفدا أجنبيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبدأت اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامنئي وسط مشاركة الآلاف الإيرانيين، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الجيش الإسرائيلي، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. ودعا عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة الوقوف مع قضايا لبنان ومؤسساته لفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب هيك خلونا نكون صريحين من اولها. إسا كم إما عم تسمعنا بهاي اللحظة طالعة من البيت وشعرها منكوش، أو عم تطلع حلا بالمراية ولقعت بقعة حليب على كتفها، وكم أب إسا عم بيسوق وعيونه مغمضة من وراء معركة بالليل محورها بابا في وحش تحت التخت أو بديش أنام لحالي. طبيعي جدا بآخر النهار لما أولادنا يناموا نقعد نطلع هيك فيهم بنظرة حب، ومرات ممكن يكون تأنيب ضمير ومنقول يا الله شو بحبهم، إنه ليش ما قعدت معهم اليوم كيف ما لازم، أو ممكن أحس إني أنا مقصرة معهم. وبس يصحوا الصبح بعد بخمس دقايق بالضبط منقول يا رب وين أروح بحالي. التربية مشوار مجنون ومليان محطات اللي فيها ضحك، بس كمان بالمقابل فيها لحظات اللي هي ممكن تسبب انهيار بنفس الوقت. مثلا لما تقرري فجأة تعملي فطام لابنك عن الحفاظ وتتحول دارك لحقل الألغام، أو لما ابنك فجأة هيك يلقط كلمة مش مقبولة عليكم بالبيت من الشارع ويقرر يصرخ فيها بنص السوبر ماركت قدام كل الناس. ومثل ما صرتوا تعرفونا مش جايين نعمل فيها مثاليين، جايين نحكي عن هالقصص اللي بتصير بكل بيت ونشوف كيف ممكن نمرقها برواء أكتر. وسعدني جدا نكون معنا بالاستوديو لتساعدنا بهالمشوار مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر رجاء عايد محميد. قبل ما نكمل مستمعاتنا ومستمعينا، أحب أذكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا، منحب نسمعكم ونسمع آرائكم ومشاركاتكم. تقدروا تتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. رجاء برحب فيك معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك روان، يا هلا.
1: الله يسعدك. طيب رجاء هيك رح نبدأ بأول محطة، رح نحكي عن الفطام عن الحفاظ. بتخيل إنه هاي مرحلة هيك اللي بتعمل حالة طوارئ، تعال نقول صغيرة بكل بيت. كيف بنعرف إنه طفلنا عن جد هو جاهز؟ هذا سؤالك كتير أهل بيسألوه، بخدوا عليه استشارات، وممكن كمان إسا عشان الصيف يصيروا يسألوا هل الوقت مناسب ولا مش مناسب، فرح نحكي أكتر عن هذا الموضوع إسا. لما نيجي احنا بنحكي عن الفطام الواعي عن الحفاظ، زي ما انا هيك حكيت الكل ببلش يدور عن التوقيت الصح، بصير يقولوا مثلا على عمر السنتين، مرات الولد بيكون لما يطبق السنتين بيكون الاشي بشهر 12. فهات نحكي شوي شو العلامات الحقيقية لجهوزية الطفل للصف الاول، وكمان وين الوقت المناسب.
2: انا بوافقك روان، كثير من الاهل بخوضوا رحلة الفطام وبتكون هي امتحانهم الاول، وبحاولوا مرات كثير بفكروا انه بينفع يقيموا والديتهم او كفاءة ابنهم من خلال نجاح الفطام او صعوبته او اذا بكى فيه كثير تحديات. كثير اهل بتوجهوا زي ما انت حكيت وبسألوا هل العمر هذا مناسب، صار عمره سنتين سنتين وشهرين، واحنا دائما بنحكي انه في علامات جهوزيه للفطام. اسهل اشي ممكن يعملوه الاهل يطولوا علامات الجهوزيه من جوجل وبجيب لهم قائمه ويبلشوا يحطوا في هذا موجود وهذا مش موجود. بس انا دائما بحكي

0: قال إنه الإشي كثير مختلف. جهوزية الطفل للفطام هي تاف، كثير مهم إنه يتواجد ونشوف إنه الطفل بظهر لنا علامات جهوزية اللي غالبا بتبلش جزء منها يظهر من جيل سنة ونص وصولا لحد جيل 3 سنين. في أولاد كثير بتأخر لحد ما يظهروا كل علامات جهوزية الفطام، فلهيك كل ولد عنده مساره الخاص اللي هو بناء على تطوره وقدراته وإلى آخره. بس علامات جهوزية الفطام بكبير هي بتنقسم لثلاث محاور. المحور الأول اللي هو الجسدي، وهون إحنا بنحكي عن إنه يكون جاهز جسديا ومنبلش نلمس الإشي، إنه ببلش يصير عنده انتظام أكثر بكل حركة الأمعاء، ببلش نشوف إنه حفاظه بقعد وقت أكثر جاف، البراز ببلش ينتظم أكثر، عدد المرات اللي بعملها خلال النهار، منشوف إنه الطفل قدراته الحركية مناسبة للفطام، بيمشي بوقف بثبات، بجلس بثبات، عنده قدرة يشلح أواعي بشكل مستقل، حتى لو
1: ببادر للإشي المقصود طبعا. يعني بصير بده ينزل البنطلون أو
0: وحتى إنه بيقدر يبلش إنه يشلح حتى صح بمساعدة الأم، بس عنده هاي القدرة إنه يبلش يحاول يشلح بنطلون ويلبس بنطلون حتى لو لبسه بشكل خاطئ، بس هو فاهم إنه البنطلون أنا بلبسه كيف بفوته بإجري وإلى آخره. هذا المحور الأول. المحور الثاني اللي هو إدراكي معرفي، اللي هناك الطفل ببلش يظهر لنا إنه عنده قدرات معرفية، مثل إنه بيعبر عن نفسه منيح، بنفذ تعليمات بسيطة، اللي إحنا بنعرف إنه عملية الفطام هي عملية مركبة، وعشان الطفل يفهم شو مطلوب منه ويقدر ينفذ شو متوقع منه، على الأقل لازم يكون يعني متقن لتنفيذ كل موضوع المهام البسيطة اللي بتتوجه له. حكينا بيعرف يعبر عن نفسه. وآخر محور وأنا برأيي اللي هو كثير كثير مهم، اللي هو النفس العاطفة. هناك بنبلش نشوف إنه الطفل ببادر للاستقلالية، حابب إنه يقلد الكبار، جاهز عاطفيا ونفسيا إنه هو يخوض تجربة الحمام، ما عنده مشكلة مع الحمام كحمام كمكان، مع الكعادة أو كمكان
1: ما في خوف المقصود. في كتير أولاد بيكونوا يخافوا
0: طبعاً.
1: بحكوا الأهل
0: طبعاً. وزي ما حكيت بحب أذكر إنه إحنا مش مضطرين نستنى كل علامات الجهوزية إنها تظهر، لأنه في علامات بتنمو خلال الرحلة، خلال رحلة الفطام. يعني إحنا لما منبلش فطام في علامات اللي هي أقل مهم إنها تكون موجودة من البداية، لأنه إحنا مندرب الطفل عليها. زي مثلا إنه الطفل إذا عمل بول بيجي بيقول لي عملت بول أو عملت براز. في عند أولاد ممكن هاي تكون موجودة وممكن تكون أقل، بس ممكن ندرب الطفل عليها في المراحل الأولى خلال رحلة الفطام. فمهم علامات جهوزية الفطام مهمة، بس منرتبهن شو أهم شو أقل أهمية، شو الأشياء اللي ممكن نستناها وننميها خلال رحلة الفطام.
1: مهم نعرف هذا الإشي، لأنه بحال رجع بلشنا بفترة اللي هي مش مناسبة أو الطفل مش جاهز لهي المرحلة، ممكن الإشي يكون في له تداعيات سلبية. صح،
0: أنا دائما أحكي إنه لما بنبلش فطام مع الطفل مهم نفحص عدة شغلات. أولا جهوزية الطفل نفسه اللي إحنا هسا حكينا عنها، وجهوزية الأهل، لأنه مرات الأهل هم ما بكونوا جاهزين زين وما بكون معهم الأدوات الكافية،
1: كمان
0: والبيئة. صحيح،
1: الظروف اللي بمرقوا فيها.
0: البيئة، لما نحكي البيئة إنه أولاً أنتوا هاي الفترة ما في تغييرات عندكم في البيت، في عندكم روتين ثابت، الجو العام في البيت
1: يعني
0: مناسب.
1: تغيير المقصود، أعطينا أمثلة. يعني تعال نقول الأم خلفت جديد مثلاً، أو ده تفطموا إسا ممكن أخرى شهرين ثلاث بدها تخلف، هل التوقيت مناسب؟ ممكن يكون في تراجع معين عند الولد،
0: ممكن يكون انتكاس حسب هو التوقيت. يعني 3 أشهر ممكن يكون مناسب، أما إذا بقى أكثر أقرب من هيك ممكن يؤدي لانتكاس كبير. بس بنقدر نحكي إنه بعد 3 أشهر هو بكون مرك مرحلة التعلم وثبت المهارات اللي تعلمها. فحتى لو بده يصير انتكاس بسيط، إذا إحنا عرفنا نتعامل معه صح ونحتوي صح، الطفل بيرجع للمسار السليم. المهارة ما بتضيع، المهارة موجودة عنده، هو انفطم. فالتوقيت كثير مهم، نفحص شو أنا بالفترة القريبة على الأقل خلال شهر شو بده يبقى في عندي بحياتي. هل في سفر؟ هل في انتقال لبيت جديد؟ هل في أخ جديد؟ هل بده يكون في عندي مناسبة كبيرة وأنا مش رح أكون مصغي كثير منيح لطفلة وكثير
1: أو إذا الأم مش بالبيت؟ يعني نقول أغلب ساعات النهار مش بالبيت كمان طبعاً. ما بينفع تسلم هاي المهمة لحدة تاني. صح، ممكن يعني أفضل حدا واحد لا أو يعني شخصية اللي هي رئيسية، مش مثلا الست أو السيد بأول، على الأقل بأول أسبوع يعني يكون في حدا ثابت معه.
0: حسب شو دور هذا الشخص بحياة الطفل. يعني إذا هو شخص محوري وهو أساساً شريك بتنشئة وتربية الطفل، فهو ممكن يكون داعم ومساعد زي كيف الأم. يعني كثير بنعرف إنه مرات الست بتكون يعني إلها دور كثير كبير بتربية الطفل وتنشئته، وهو متعود أساساً إنه يقضي عندها ساعات

0: نهار طويلة فممكن، بس إذا لا الطفل عادة مسؤولية أمه وفجأة بفترة الفطام دخل إشي على حياتنا وأجا شخص يساعدنا، غالبا إنه هون ممكن كثير يأثر موضوع الثقة والشعور بالأمان، وهل أنا مع هذا الشخص متعود عليه في لغة مشتركة بيناتنا، هل أنا بشعر معه بثقة، هل أنا بشعر معه بأمان. فالأمور لازم هيك تندرس لعمق أكثر، مين اللي بده يرافقه بسيرورة الفطام وشو دوره بالفترات السابقة مش بس هسا، هل هو عن جد شخص محور بحياته آخر كم من شهر أو آخر سنة، ولا أنا فجأة هسه بدي أدخله على حياة الطفل بس مرحلة الفطام.
1: طيب نبدأ نحكي أكتر عن هذا المشوار، نحكي عن الخطوات العملية والتدريجية اللي بتناسب وبتراعي وتيرة الطفل كأم كأب، كيف أبدأ مع ابنه وكيف أشتغل معه؟
0: أول إشي مهم جدا نمر بمرحلة تهيئة للطفل. كثير مرات بشوف أراء إنه تهيئة يومين ثلاث، برأيي كثير مهم قبل ما نبلش احنا فطام مع الطفل نحكي معه فطام، يعني يصير في عنا جو فطام في الدار، جو تجهيز لاستعمال المرحاض. فإحنا من قبل، يعني إذا أنا مقرر إن أفطم ابني بشهر 6 وشايف إنه عنده علامات جهوزية، قبل بوقت أنا ببلش أحكي معه فطام. أنت هسا عملت براز، أنت تريحت أكيد بعد ما أخرجت الفضلات من بطنك، إحنا هسا بدنا نغير الحفاض عشان أنت تصير نظيف. هاي معناه إنه إحنا منبلش نحكي مع الطفل فطام، وهذا جزء من التهيئة، هذا جزء من مرحلة التهيئة. وقريب جدا من مرحلة الفطام الفعلية احنا منبلش نحكي اكثر بشكل اللي هو مكثف اكثر، نشرح له عن المرحاض، نعطيه جرب المرحاض، يشوف شو اللي بيصير مع المرحاض، يبني ثقة مع المكان كمكان، المرحاض كمكان. منبلش نهيئه انه احنا باخر الاسبوع مثلا بدنا نكيم الحفاض، هي اخر بوكيت حفاض صار بده يخلص، وهكذا.
1: ممكن كمان قصص تساعد،
0: في قصص، في اغاني، في كثير اشياء اللي ممكن احنا ندخلها ونحكي من خلالها، نطرح موضوع الفطام قدام الولد بالطريقة اللي هو متعود عليها. ومهم لما إحنا منبلش الفطام إحنا منبلش بشكل ثابت، إحنا ما منبلش ساعة أو ساعة لا،
1: ويوم وبالليل وبالنهار. طب بالليل وبالنهار
0: هذا نحكي عنه لحاله، لأنه هذا موضوع لحاله. بس ليه؟ لأنه هذا بيبعث رسالة للطفل إنه فيش ثبات، أنا الولد كل وقت بده يتنبأ، بده يظل جهازه العصبي كل الوقت مشغول، هل أنا هاي الساعة مع حفاض ولا دون حفاض. الولد بدل ما يكون هو عارف انه انا هسا بدون حفاض وبدي اركز بحاجاتي، وبده يكون مشغول اكثر انا مع حفاض او دون حفاض. فبتبعث اشارات للطفل انه انت كل الوقت مش ثابت، مش عارف حالك على إيش. الثبوتية كثير مهمة، الاستمرارية كثير مهمة. لما إحنا بنطلع لرحلة الفطام مع الطفل، الطفل دون حفاض نهائيا خلال ساعات النهار، ساعات الليل ممكن نحكي عنها هسا أخرى شوي إذا بدك نتطرق لإلها. يكون لما إحنا طلعنا الخطوات العملية إنه الأهل يكونوا جاهزين، يكونوا جاهزين ومتوقعين شو العقبات أو شو التحديات اللي ممكن تواجههم بكل رحلة الفطام. روان، رحلة الفطام مش إشي سهل، بس إحنا كأهالي صح الطفل هو قائد السيرورة، بس إحنا كأهالي مؤثرين كثير في هاي الرحلة.
1: رد فعلنا كمان بيأثر
0: بالضبط،
1: يعني ممكن الأم آسف تعصب مثلا إنه ابنها ما يقدر إنه يمسك حاله، فممكن هذا رد الفعل الآسف، هي ممكن مش قصدها، بس انه بتعرفي ضغوطات الحياه وكل هالامور تيجي مثلا الام او الاب خلاص يا زلمي، او يعني فوت على الحمام، فاهمه؟ ممكن نعطي رد فعل اللي هو هذا، كمان ممكن ياثر على على ثقه الطفل بنفسه وعلى انه جهوز انه يرغب انه يفوت على الحمام.
0: كثير صح على الآخر صح، وهي يعني أنا برأيي أنا عندي جملتين محوريات في إرشاد الفطام. هاي الجملة الثانية اللي أنا دائما أحكيها للأهل، إنه إحنا كأهل مش بسيطرتنا إنه الطفل يحس إنه بده حمام، ولا إنه يبول، ولا كده يبول، ولا وين تيبول. السيطرة الوحيدة اللي إحنا منتحكم فيها أو الإشي الوحيد اللي إحنا مسيطرين عليه هو ردة فعلنا. ردة فعلنا هي اللي بتقرر إن إحنا ندعم سيرورة الفطام ونخليها تتقدم بشكل إيجابي، أو إنه يصير ونواجه صراع مع الطفل ويصير عنا انتكاس. فالإشي الوحيد اللي الأهل بيسيطروا عليه هو ردة فعلهم لما يصير حوادث، وحتى لما الطفل ينجح كيف أعطي ردة فعل سليمة وصحيحة ومش مبالغ فيها. ف كثير صح انه هذا الاشي الوحيد اللي بسيطرة الاهل.
1: حلو، مهم جدا. طب قبل شوي ذكرنا انه بتصير في ظروف مرات انه مش بايدنا، يعني انا مثلا كنت مخطط هذا الاسبوع فجأة صار لا سمح الله اي اشي معنا واضطريت اني ارجع البامبرز الحفاظ للولد، هذا الاشي ممكن يأثر على السيرورة؟ ممكن

0: كمان يأثر زيادة يأخر مزبوط
1: على السيرورة أكيد رح يأثر. هسا بنحكي شوي إحنا على الموضوع, بس مهم شو الإشارات اللي توصل للطفل عن الموضوع. إذا الأم فيش عندها ثبات وممكن بأي لحظة هي طوال ترجع الحفاظ للطفل إنه جد علي مشوار ولأنه كذا ولأنه فجأة صار عندي, أنت بتبعث للطفل إشارات إن أنا غير واثقة فيك. فالطفل هون هو بتضرر إنه أمي مش واثقة فيه, فأنا برضو مش مهم لإلي إني أكون كد هاي
0: إنه كطفل اللي تعني نقوله بيفهم إنه فيه ما فيش, مش فاهم شو أعمل شو أساوي شو مطلوب مني.
1: طبعاً وهي الإشارات بتوصل للطفل وبتعلمه عن نفسه مش بس بما يتعلق بالفطام وبالتدريب للحمام. بس إذا صار عن جد موقف أو حدث اللي هو هالكد خاص واضطرت الأم ترجع البامبرز بعد وقت بعد فترة وبده يكون غالباً يعني ترجيع نهائي لأنه ممكن إنه الطفل ما استجاب لإلها, ممكن شعرت بشي مرحلة بعد ما بدأت فطام إنه الطفل مش جاهز. فمش غلط إحنا نرجع خطوة لورا, بس تكون خطوة مدروسة ما تكون عشوائية. إذا أنت شايف إنه أنا بمر بظرف حالياً اللي مش رح أكون مصغية لإبني بفترة الفطام, ممكن فعلاً الأصح إن أنا أرجع الحفاظ وأجل الموضوع لحد ما أنا أكون مصغية تماماً.
0: طيب هيك بدي أقطعك عشان لازم ننهي القسم. رجاء بحال الأم مرقت, حكينا بشو إنه مرقت 3 أشهر وكل هالأمور وفجأة الولد رجع يعملها حاله, الأم خلفت مثلاً, إذا إحنا دائماً بنقول إنه هذا ممكن يكون رد فعل الولد, إنه ممكن جذب انتباه, ممكن كمان تأثر الإشي عليه من ناحية نفسية, من ناحية كمان هون الأهل لازم يكونوا متفهمين هذا الإشي صح مهم.
1: طبعاً الأهل لازم يكونوا عارفين إنه الانتكاسات اللي ممكن تواجهنا بعد البدء بالفطام هي جزء من السيرورة, ولازم يبقوا عارفين إنه الثبات وبث الثقة للطفل وإنهم يكونوا عارفين ومتفهمين وإنهم يعرفوا كيف يحتوى مشاعره ويحتوى الأشياء اللي أدت لهذا الانتكاس هي الإشي الوحيد اللي ممكن يرجعه للمسار.
0: مهم. طيب يعطيك العافية رجاء, المعلومات والخطوات اللي هيك بفكر أنا رح تريح كتير أهالي عم بسمعونا. إحنا رح نطلع لفاصل قصير, بعد الفاصل رح نحكي عن مشاركات وقصص اللي بعتولنا إياها الأهل ونعيشها كل يوم ببيوتنا, ورح نعطي حلول وأدوات للتعامل معها. فاصل قصير وراجعين.
2: مش بس حكي, مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور, زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل 90, أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل 90, رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل 90, بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل 90, سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل 90 فقط, الحملة حتى 5/7, خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة, الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7, نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات, خاضع لشروط الامتياز.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص, بس أمكور.
6: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة, شجعت بكل قوتي, فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
9: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال, يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
10: يا

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا من برنامج احتواء بالقسم الثاني. تذكير سريع شو كان قبل الفاصل، حكينا مع ضيفتنا عن مشوار الفطام الواعي عن الحفاظ، وضحنا شو هي علامات الجهوزية الجسدية والنفسية الحقيقية عند الطفل، وكيف نمشي بهالخطوات برواق وبدون ضغط، وحتى لو اضطرينا لظروف معينة إنه نتراجع كيف نتعامل مع الموضوع. بحال انضمتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة من بدايتها بتفاصيلها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين معكم ضيفتنا مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر رجاء عايد محميد. رجاء برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بعد ما حكينا عن أساسيات الفطام وصلنا إلى القسم اللي أنا شخصيا بحبه، لأن بفكر كأهل دائما مندور على أدوات وآليات لأمور اللي هي طالعة من الحقل، من نعرف إنه إحنا مش لحالنا عم نمر هاي الأشياء وهاي الأمور وهاي التحديات. ففي كتير أمهات وأباء بكون عندهم مشاركات وأسئلة وتساؤلات اللي هي بحاجة لأجوبة، بحاجة لأشياء اللي هي عملية أكتر. فإسا رح نحكي عنها أكتر، ورح نحكي إسا هيك عن المشاركة الأولى. في أم اللي هي شاركت ابني جاهز تماما للفطام عن الحفاظ، بس المقابل متعلق كتير بالأنيني، كل محاولات لتخفيفها بتنتهي ببكاء هستيري. كيف نتعامل مع طفل اللي هو عم بمر بمرحلتين فطام في نفس الوقت، لأنه عم تفطمه كمان عن الحفاظ وكمان عن الأنيني؟
1: كثير مهم ترتيب عمليات الفطام، وإحنا دائما لما بستقبل استشارات من أهالي بسأل الولد حاليا بشو متعلق وشو الأشياء اللي أنتم معنيين تفطموا عنها. فغالبا إذا في مصاصة وقنية وفطام حفاظ منفضل نفطمه عن المصاصة عن القنية، وآخر إشي يكون فطام الحفاظ، عشان لما نفطمه عن الحفاظ وبعدها نفطمه عن القنية ما يرجع يصير عنده انتكاس بكل موضوع الحفاظ، لأنه عاطفيا رح يبكي عليه عبء شوي. فكثير مهم إنه نرتب الفطام بشكل صح، ونبعد فترات زمنية بيناتن، يكون في تباعد زمني لحتى الولد ما يتضرر ويكون في عبء نفسي وعاطفي عليه. هسا بالنسبة لفطام الكنية روان، هون كثير مهم نعرف شو السبب. الطفل لقى بيستعمل الكنية، هل هي عشان يتهديه، ولا هو بيستعملها كأداة عشان ينوم نفسه أو عشان يأكل؟ أكيد بتبعث له شعور معين، وفي بتعطيه حاجة معينة اللي هي موجودة عنده. لما إحنا نعرف شو الشعور اللي بتبعثه القنينة للطفل، إحنا هناك بنقدر نبلش معه فطام، لأنه إحنا بنقدر نعطيه هذا الشعور طريقة مختلفة، اللي هي نستغني عن الكنية، نستبدل الكنية بطريقة ثانية اللي هي مناسبة لجيله، أمني أكثر، اللي نعطيه هذا الشعور من خلالها. مثل إذا الطفل بشعر بالأمان من خلال الكنية، فإحنا ممكن نساعده من خلال إنه نحتوي، نحكي له إنه إحنا حدك، إنه أنت كبرت، إحنا هسه بدنا نبطل ناخذ الكنية، بس ماما حدك دايما، ماما هون عشانك، إذا أنت بتحس إنك بحاجة لحضن تعال عندي، أنا بحضنك، بنقضي وقت مع بعض، وإلى آخره. إذا هي بتساعده عشان ينوم نفسه، فإحنا بدنا نعطيه أدوات ثانية، مثل إنه
0: بدائل المقصود
1: بالضبط، يعني إننا نعطيه بدائل، تعال نغمض عينينا، تعال نحط إيدنا تحت المخدة، تعال نحضن الدبدوب تاعك، نحاول نعطيه أدوات ثانية وبدائل ثانية اللي تساعده إنه يأخذ هاي الحاجة من غير الكنية. دائما وراء كل أي سلوك الطفل بيعمله إحنا نبحث شو المحرك وراء هذا السلوك، عشان نعرف
0: يكون
1: نتعامل معه.
0: زي ما انت ذكرت انه هو بحاجة لإشي كل وقت في منطقة تمه، فممكن نضطر انه نعطي بديل تاني اللي هو بالزبط. يعني من ناحية حسية ممكن زي ما انت قلتي ممكن يمسك دبدوب، ممكن يمسك إشي اللي هو بالزبط. يشد عليه، ممكن احنا نعبطه كمان بقوة، اي إشي اللي هو ممكن يساعده بالمسار
1: بالزبط. وكمان نقطة روان، الام حكت انه في بكاء هستيري، المعارضة من الطفل اللي ممكن تظهر على شكل نوبات غضب أو بكاء لا تعني إنه عملية الفطام مش ناجحة. بكثير من المرات هي بتكون جزء من رحلة الفطام، الكنية صارت جزء من روتين الطفل وتعود عليها، وإحنا فجأة من كله بطل فيه كنية حتى لو هيئنا، فإيش طبيعي
0: نخفف. يعني تعال نقول مثلا إذا كان كل يوم نبلش مثلا نعطيه 4 أيام بالأسبوع، بعدين نبلش نقلل ليوم، يعني مثل
1: أنا بأمن إنه الروتين هو يومي مش أسبوعي، يعني المقصود إذا عنده 4 مرات في اليوم منبلش إنه نعملها مرتين في اليوم، مرة في
0: بس
1: اليوم،
0: بس إنه تدريج المقصود.
1: بس كل الأيام الروتين فيها ثابت، لأنه الطفل ما بيعرف 4 وخميس وأحد زينا، فما بقدر يصحى الصبح يتنبأ اليوم في كنية ولا ما فيش كنية. بس إحنا منقلل ممكن

0: ممكن نعمل التدرج بداخل اليوم
1: وتيرة الأنينة كمية الأنينة آه مهم إنه الإشي التدريجي ممكن كتير صح. يساعد يعني مش إنه المقصود نقطع مرة واحدة
0: طبعا.
1: هذا إشي جدا مهم. طيب المشاركة الثاني الأم شاركت إنه ابنها بروح بحكي كلمات اللي هي مش كتير مقبولة كلمات اللي هي بذيئة وكتير بقلدها من البيت ومش عارف كيف تعمل مع الموضوع هذا. كيف نتعامل مع تصرفات أو سلوكيات اللي ابني بقلدها من البيئة المحيطة فيه إذا كان بجيبها من الحضانة من الروضة من الحارة؟
0: صح هي معاناة جزء كبير من الأمهات بالذات في الطفولة المبكرة لأنه الطفل يعتمد على تعلم المهارات من خلال التقليد. يعني الطفل بشوف إمه شو بتعمل فبقلدها فهو بتعلم هاي المهارة جديدة غالبا. فالتقليد هي أحد أسباب التعلم وتطور الطفل. فزي ما بده يقلد أشياء إيجابية وزي ما بشوف أشياء إيجابية اللي بتطور من مهاراته ممكن برضو ينكشف الأشياء اللي هي أقل مقبولة علينا أو ممكن تكون سلبية أو مش مناسبة لثقافتنا أو لبيتنا. فالإشي طبيعي. فمنشوف الطفل بروح فجأة بكلمة هيك بتصدمها بيبكوا قاعدين فجأة بيحكي كلمة الأبو والأم هيك بوسعوا عينيهم بصفن إنه من وين جابها
1: وأحلاها لما تكون بنص السوبر ماركت هيك أو محل لم كل الناس
0: فبصدم. فطبعا الطفل ممكن يسمع وينكشف ويشوف أشياء وممكن يحاول يقلدها فهي بتكون قيد التجربة هو بحاول يجرب إشي شافه هو ما بقصد المعنى الفعلي
1: لأنه هو مش فاهم شو معناها يمكن
0: هو ما بقصد هو ما هو بعيد إشي سمعه فهي اللحظة وهي الجملة المهمة ردت فعلك كأم أو كأب أو ردت فعل الأشخاص المحيطين هي اللي بتقرر هل هو يتبنى هذا السلوك ويصير عادة ولا يتخلص منه وما يذوته عنده. فإذا هي إحنا بعد ما الطفل أعطى هاي الكلمة حكى هاي الكلمة أو عمل أي سلوك أعطينا ردة فعل اللي هي أعطته شعور إنه واو أنا موجود وأنا ذو قيمة وأهل أعطوني اهتمام أزود وإلى آخره فممكن الإشي بالعكس
1: مهم هاي الشغلة وسيري بده يحملها عشان يأخذ انتباه أكتر
0: بالضبط. فكثير أمهات بقول يعني أنا أتجاهل وأنا أتجاهلت وما ساعد برضو أنا مش قاعد بطلب إنه نتجاهل
1: أكيد
0: لا أكيد مش رح نتجاهل بس بنختار وين عن جد نحكي في الموضوع
1: وكيف نحكي وأسلوب الحكي
0: بالضبط. أنا ما بخلي التركيز على الكلمة اللي أنا ما بدي إياها يعني إذا الطفل حكى كلمة سيئة لما هو زعل من إمه لأنها ما كبلت تشتري له لعبة أو بوزة فهي بدها تترجم له أنت انزعجت مني لأني أنا ما كبلت أشتري لك بوزة وإنت بقى قصدك إنك تحكي لي ماما أنا غضبان أنا فهمتك المرة الجاي بس نطلع مثلا منفكر ومنتفك مسبقا إذا رح أشتري لك أو لا فهيك هي ترجمت مشاعر وأعطته الكلمة الصح إنه بدل هاي الكلمة نحكي أنا غضبان وعملوا ملائم التوقعات ما منخلي التركيز أهم إشي الكلمة هاي ما منعيدها وما منحكي له ممنوع تقولها أو ممنوع تحكيها ومنحكي إنه ممكن نقول إنه هالكلمة بذيئة
1: أو مش مقبولة علينا يعني نعطي نشرح نوضح الإشي
0: هالكلمة بذيئة إحنا ما منحكي هالكلمات في بيتنا أنت ولد مؤدب لسانك بحكي كلام حلو دون ما نذكر الكلمة وما نعطي الإشي كثير يعني حيز لأنه هذا الاهتمام اللي إحنا أعطناه بعدها هو اللي رح يذوت هاي الكلمة ويعملها عادي عند الطفل ويقدر يستخدمها وانت ما بده.
1: في زمان كانوا يقولوا بحط لك فلفل لليوم في ناس بالاستشارات بيقولوا لي مثلا ابني هيك عمل جت مثلا حماتي امي يحط لك فلفل لا يا جماعة طولوا بالكم مش هيك الاشي مهم جدا رد فعلنا. دايما بقولوا هيك قبل كمان يومين رجاء شاركت شغلة عندي على الانستغرام
0: شفتك صح
1: اجيت بقول لعقصة انه بنت بتقول لأمها كلمة مش مقبولة بالمرة فرد الفعل تبع البيئة جدا جدا كان يعني انا يعني استغربت انه في اشياء اللي هي ناس اللي كان مقبول لها يعني في امهات انه تمام يعني حتى لو عن مزح بنفعش بنت تقول لي اني انا هبلة يعني عن مزح في ناس بيقولوا انه لا وهي البنت بالمرة مش مقبول فبقول قديش هيك الثقافات بتختلف وقديش نظرتنا للأمور بتختلف فلما يجي انتك مثلا قصة الكلمة البذيئة بدك تيجي مثلا تعطي مثال انه كيف في اشي مقبول وفي اشي مش مقبول لناس معينة بس هون احنا بنحكي ذكرت شغلة انه التربية هي مش بالتخويف لما انا بدي اجي اعلم ابني مهارة معينة او بدي اقول له مثلا هاي الكلمة مش مقبولة علي مش مهم انا علاقتي مع اولادي كتير حلوة ومنمزح ومنضحك ومنتهبل ومننط ومن طوشة مخدات وشو بدك بس في امور اللي هي خط احمر بالنسبة لي

0: البيت انه بنتي تيجي تقول لي اني انا هبله، هذا اشي بالمره مش مقبول علي. في ناس اللي بيقولوا انه تمام يعني شو فيها، فالاشي مختلف، بس في ناس اللي يقولوا انه هاي البنت مثلا اعطوا ردود فعل اللي هي شوي هيك حاده، فصار يقولوا انه صار يقولوا اساليب تربيه اللي كمان مش مقبوله. انا دائما بقول التربيه مش تخويف
1: طبعا،
0: انا بشرح انه الكلمه هاي مش مقبوله، اجى روح ابني مع كلمه ممكن يصير يعمل بالجاره، فانا كيف اتعامل مع هذا الموضوع؟ بصير يكرر الاشي اكثر من اللازم، في طرق اللي انا احط فيها حدود، اللي افهمه انه في عواقب لها الأمور اللي صار، إذا صار إشي مبالغ فيه، إذا أنا بحكي مرة ومرتين وثلاثة وفشها معناته أنه في لازم يكون في رد فعل مختلف، صح؟
1: غالباً إنه إذا بأجيال أكبر، بأجيال صغيرة أنا بتوقع إنه إذا بكى في ثبات بردة الفعل تاعتنا، وإحنا عرفنا كيف إنه ما نعطي هذا الشعور للطفل إنه أنت إشي رجع عليك بالفائدة لما أنت حكيت هاي الكلمة، غالباً هي راح تنتسى. أنا بحكي بأجيال كثير
0: صغيرة، أما جيل كبير
1: بالأجيال الأكبر أنا بتوقع إنه لازم يكون في حزم
0: واضح
1: ومبني على قيمة ومبدأ، مش لأنه أنا بديش، مش لأنه أنا اليوم روان أنا ما بحبش هاي الكلمة، مش أنا بحب هاي حدودة. أنا في إلي حدود
0: مش مقبولة في بيتي،
1: أنت تتعدى الحدود وتحكي معي بهاي الكلمات، هاي الكلمات مش مقبولة علي. لما بكون في ثبات وما بتغير وأنت بتكوني واضحة
0: وحزم
1: ومبني بحزم مبني على الحب والتقدير، لأنه أولادك رايحين يشعروا أنه أنا بهمني أمي، بهمني أنه أظل تظل شعري منيح لأني أنا بقدرها. فأتوقع رح يكون في هذا الارتجاع من عندهم. روان دائما بحكي كلمة جملة إنه التربية تراكمية، ما بنفع نجزئها ونيجي فجأة بدناش كلمات بذيئة، بدنا نفطم عن الحفاظ. التربية تراكمية، يعني
0: أكيد.
1: هي شيء بتراكم من كثير صغير، من هو الولد صغير أنا ببلش أسس نهج معين للتواصل بينه وبين طفلي، عشان توصل إلى مرحلة إنه ابنك صار عمره 10 سنين، وكثير بفرق معه إنه يقول كلمة تزعج إمه، في إشي كثير انبنى من جيل صغير.
0: صح، مهم، واو قد مهم اللي حكيتي.
1: يعني
0: بس كمان أقول لك شغلة، في إمهات مثلا توجهوا لي وقالوا لي روان إنه أنا كنتش عارف الأشياء من قبل، وهل فات الأوان؟
1: لا،
0: هذا اللي بدي أوصله كمان.
1: أكيد لا، بس وممكن صاحب جهد أكبر بده سبب،
0: لأنه التعامل مع ولد اللي هو جيل المراهقة
1: وبده وعي منا. بس وهذا اللي أنا دائما بحاول أحكي للأمهات اللي بعدهن، يعني جديد مامات جداد زي ما بيحكوا، إنه الطريق قدامكم، يلا تعلموا أكثر شو الصح إلي، شو الصح لإبني، كيف هاي الأشياء بدها تبعث لإبني إشارات في المستقبل عن نفسه، عني، عن علاقتي فيه.
0: صح، واليوم كتير سهل قرارة بزمان انه نتعلم. اليوم في اشخاص اللي هني مهنيين على السوشيال ميديا، طبعا دايما بقول نعرف مين نتابع وشو الشهادات اللي معه، مش اي حدا بيطلع بيحكي مهم، بس اليوم الامهات في بايديهم اليوم ادوات اللي هي قوية. حسب رأيي ما في اليوم حجج انه مش عارفه، لانه عن جد السوشيال ميديا بغطي كل الجوانب. اذا نعرف مين نتابع.
1: على زمن ابني الكبير عمره 18 سنة لما بكيت بدي اقرأ عن تطور الطفل او شو لازم اعمل له تمارين، كنت اروح اشتري كتب من المكتبة.
0: انا نفس الشيء لما حبلت بابني اشتريت هذا الكتاب
1: الاجزاء.
0: ما هو اليوم كله موجود،
1: اليوم فوتي على جوجل على الانستغرام ملان معلومات، بدك تنتقي عن جد المعلومات الصح السليمه
0: للاشخاص الصح، مش على اللايكات
1: بالضبط.
0: مهم. طيب ننتقل لاخرى مشاركه في ام اللي هو بتخيل هذا كمان مش ام، هي امهات، اني انا بروح تعبانه من الشغل وبقدرش اعمل فعاليات لابني ولا بنتي، وبس تنام بيبدا تأنيب الضمير. هات هيك نحكي اكثر عن هذا الموضوع، يعني شو بنقدر نقول لهي الام وكيف بتقدر توازن بين تعبها وحضورها مع بنتها؟
1: واو روان، يوم الاثنين بكى عندي لقاء مع اهل، وبالاخر زي انا والام هيك حكينا انه ام يساوي تأنيب ضمير. احنا الامهات فنانات
0: انه تأنيب الضمير
1: بجلد ذاتنا وانه نخلي ضميرنا يأنبنا. اللي بدي احكي للامهات، مين حكى يعني او ليش يعني مفروض اني انا اعمل كثير فعاليات مع ابني، او اني دائما يكون في برنامج مضغوط عندي في البيت؟ اذا هذا البرنامج وهي الفعاليات بدها تعمل عبء علي وبدها تخلينا اتواصل مع ابني وانا متحملة فوق طاقتي وانا كثير تعبانة وانا كثير مضغوطة، فهي ما فادته بالعكس هي
0: بس مش شرط كمان إشي اللي هو مركب، يعني ممكن فعليا مثلا تقعد تلعب بالجطاط بالماي اذا فهم، يعني اشياء اللي هي بسيطه المقصود، مش شرط اشياء اللي هي معقده، ويعني ممكن تقعد مجرد انها تقعد جنبها تتحاور معها لبنتها، تكون عم تلعب مثلا بكوبايات المي وهي قاعده جنبها بس، ومثلا اذا تشتغل مثلا على الالوان ممكن تشتغل عن طريق الكوبايات، ممكن اذا تشتغل على عد معين تعد الكوبايات تعد الشخصيات الموجوده بقلب المي. يعني احنا اللي بدنا نوصله انه احنا ممكن نلعب بطريقة

0: اللي هي ممتعه ومسليه وانت قاعده مش شرط عم تتعبي, مش شرط تبني. بشوف اليوم في صبايا بيطلعوا على السوشيال ميديا وانا محترم الجميع للكل, بس الاشي ممكن يكون عبء لامهات تانيات. وهذا الاشي عن جد سمعته عندي, بتطلع بتقصقص بتلزق بتعمل بتركب بتبني
1: هي مش معلمه, هي ام
0: تمام. انا مش ضد, بس كمان مش يعني
1: ممكن يكون في ايام هيك, ممكن يكون في يوم طويل انتوا في الدار.
0: انا متذكره وقت الكورونا كنت اعمل لاولادي مسارات والعاب, وكنت كان معي وقت انا بالبيت, فكنت ابدع معهم
1: بالضبط. يعني انا بعمل حساب مثلا يوم الجمعه يكون في عنا شوي هيك وقت عن جد لعب, وقت نوعي مع بنت صغيره, انه يوم طويل
0: كمان, انه نعمل التوازن عن طريق انك انت بتقولي انه يوم الجمعه
1: لانه يوم طويل احنا وياها في البيت لحالنا.
0: ما هذا اللي بدي اوصله للاهل, انه بكفي مثلا خلال الاسبوع نكون حدهم حواليهم يلعبوا, مش قاعدين كل النهار على التليفونات رجاء, وانه نسمي حالنا انه احنا جنب اولادنا, نكون معاهم باللعب بالاشياء.
1: شو اسمه روان؟ انه احنا نفوت على الروتين اليومي تاع الطفل, احنا نفوت, ما نجيب الطفل لبرنامجنا, احنا نفوت على برنامجه. يعني انا اليوم كاد ابني فجاه بلعب بلعبه معينه, اقعد حدد دقيقتين هيك ذو جوده, يعني احكي معه, صح, العب معه, اتواصل معه بشكل سليم. صح, ممكن بسياره وانت مروحتي من الحضانه تحكوا كيف بكى نهاره, شو عملت اليوم, ممكن تاخذوا 5 دقائق. كثير امهات بتقول لي بروح ابني غضبان ومتعصب, بحكي لها 5 دقائق تقعدوا مع بعض اول ما تفوتوا على الدار وتحضني وتلعبي بشعراته.
0: بس كمان لازم تفهم شو السبب رجاء. لما ابني بروح مع مشاعر مثل الخوف, قلق, توتر, غضب, معناته في إشي عم بيصير معه بالمدرسة. كمان هذا الشغل حسب رأيي لازم تنفحص.
1: طبعا كل إشي احنا دائما نحكي انه كل سلوك اكيد في محرك وراه, ما فيش إشي عشوائي صراحة روان عند الأولاد. بس كثير مهم انه الأمهات هذا الوقت الخاص مع ابني كديش هو رح عن جد يساعده وبيستثمر فيه وبيستثمر بمشاعره بطرق التواصل معه. فما مهم الفعاليات عكد ما مهم ان نكون حاضرات معهم.
0: صح, وحاضرين الآباء دورهم مهم الأباء جدا. في مرات بيقولوا لي انه الأب تمام بيشتغل بيطلع ساعات اكثر ممكن,
1: بس بنشتغل
0: هذا هو, شكرا
1: قاعدين بالدار احنا بنشتغل
0: كثير اكثر ديش علينا هسه. في هيك خلل حسب رأيي بهذا الفهم, هذا الموضوع
1: النساء خارقات صراحه.
0: واو, هاي بده حلقه كامله رجاء, بكفيش هيك نحكي دقيقتين بنهايه القسم. هاي حلقه كامله لازم نحكي على الموضوع. إذا تعطي نفس المهام لزلمة ومرعة, أنا بفكر زلمة يومين بنهار يجمع علينا. طيب إحنا خلصنا المشاركات الأهل, رح نحكي إسا بالقسم الأخير عن موضوع اللي هو ممكن كمان بأخذ من طاقاتنا, هو موضوع النوم بالليل. لما المفروض البيت يهدى والكل يرتاح وتبدأ المعارك من نوع آخر, بديش أنام لحالي أو تعال نام جنبي, ممكن الولد اللي بفيق بنص الليل ومنلاقيه صار بنص تختنا بقدرة قادر. هل هذا النوم المشترك جد بأثر على استقلالية ولادنا, وكيف نتعامل مع كل هاي المواضيع؟ فاصل قصير وراجعين.
2: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك, والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل, ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان, عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان,
4: البستان سفرتكم دايماً.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟

تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. تذكير سريع للي ما كان أو كان معنا من بداية الحلقة، حكينا بالقسم الأول عن الفطام الواعي عن الحفاظ بخطوات بتراعي طفلنا، وبالقسم الثاني جاوبنا عن مشاركاتكم وقصصكم اليومية، من إذا عم نحكي عن الفطام عن الأنينة، إذا نحكي عن التعامل مع السلوكيات والكلمات الغير مقبولة علينا كأهل اللي بجيبوها أولادنا من خارج البيت، وصولا لتأنيب ضمير الأهل تيجي لتعنقول تقصير لو كان بسيط مع أبنائنا. بحال انضمتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ومكملين معكم مع ضيفتنا السيدة رجاء عايد محميد، مرشدة الأهالي المختصة بنوم وفطام الأطفال على نهج أدلر. رجاء برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث من برنامجنا. إسا وصلنا للمرحلة اللي الأهل بفكر مستنينها، لما المفروض البيت يهدى والكل يرتاح، ممكن تبدأ معارك روتين النوم، ممكن الولد اللي مستحيل يغفى بدون أهله، وممكن اللي بفيق بنص الليل ومنلاقيه صار بنص التخت. تعالك نفحص هذا الموضوع أكتر بعمق ونشوف شو الأسباب وكيف نتعامل مع هذا الموضوع. إذا ابني لعمره 4-5 سنوات مش قابل إنه هو ينام في تخته، أو إذا نام ممكن في نص الليل يفيق ويجي نام حدنا ويعبطنا، كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ لأنه محل معين ممكن تحس إنه الأهل عم بتعبوا من الإشي، بالأخص إذا في أكثر من ولد بالبيت، ممكن إذا في طفل بالبيت، أو كمان الأهل يعني ممكن الولد بلبط وهو نايم، فالأهل من الأم بتقولي إنه بفيق تعبان ومكسر الصبح، فكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
2: أول الروان مهم نعرف إنه الليل هو مقسم لدورات نوم، ودائما أشرح للأهل إنه الطريقة اللي بنام ابنكم فيها في بداية النوم بين دورات النوم هو برجع بيحتاجها. يعني إذا هو ينام وأمه حده وكان ماسك إيدها بدورات النوم، لما هو بده يصحى هو برجع بيحتاج أمه كمان مرة عشان يمسك إيدها. إذا كان بثمه مصاصة وقت ما دخل في النوم، فلما يصحى بنص الليل هو بدور على المصاصة كمان مرة. فكتير مهم إنه إحنا نذوت أو نعطي للطفل أدوات للتنويم الذاتي اللي هي تكون بغنى عنا ما يحتاجنا خلال الليل. فالطفل لما بيجي عندك في الليل هو غالبا لأنه بكون بحاجة للإشي اللي نام عليه في بداية النوم. هي طبعا إذا بنحكي عن إشي اللي هو بتكرر كل ليلة، مش إشي استثنائي ابني مرة بالأسبوعين ولا مرة بالشهر فكدني في الليل وأجي نام عندي، ممكن يكون في ليالي استثنائية، بس بنحكي عن إشي دوري وروتيني قاعد بتكرر كل ليلة.
1: طب رجاء الولد نام مع قصة والأم حده،
2: دورة النوم لما صحي بين دورات النوم برجع يدور على أمه والقصة.
1: طب هو كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟
2: إحنا لازم نذوت عادات نوم مختلفة اللي هي دون أمه في الليل.
1: أوكي، يعني كل يوم المقصود إن يكون إشي مختلف عنه.
2: لازم نعمل تدريب نوم مستقل عشان الطفل ما يحتاج أمه لما هو يدخل في النوم في بداية الليل، وبالتالي لما يصحى بنص الليل ما يدور على أمه كمان مرة.
1: أوكي، مهم بيعمل تأثير الموضوع. طيب هات نحكي أكتر على الساعة أولاد اللي هن عندهم مقاومة للنوم. اللي عندهم النوم لا بديش أنام بديش أنام،
2: أعداء النوم.
1: أعداء النوم حلو، أعداء النوم. طيب كيف نشتغل على الموضوع؟ بتشوف الولد فاق على الساعة 6:30 الصبح أو على الساعة 7 تقول الأم أوخ اليوم دي نام أكيد بكير.
2: لا،
1: على الساعة 11 بعده فايق.
2: أعداء النوم هيك، تعال نحكي إنه الحاجة للنوم تختلف أولا من ولد لولد، وكل ما كبر الولد ساعات النوم هي بتقل، حاجته للنوم بتقل، وبصير ساعات دخوله بالنوم أو وانت هو احتاجه للنوم متعلق بكثير أشياء بتصير خلال النهار مش بس وانت صحي. مثلا إنه كيف بكت وجباته، هل وجباته بكت مشبعة، وما بنحكي عن آخر وجبة بس وقت العشاء،

0: هل هو وجبته خلال كل النهار بكت مشبعة ولا بعد ما ينام رح يشعر بالجوع بعد بساعتين أو بثلاث أو كذا؟
1: لا ممكن باللحظة اللي بفوتوا فيها على التخت رجاء جوعان عطشان بدي حمام
0: بتبلش هاي الطلبات فلما إحنا بنحكي عن تنظيم نوم وإنه الولد يصير ينام بساعة معينة مهم جدا روان إنه الطفل يكون روتينه اليومي داعم لساعة النوم. أولا إنه يكون عنده برنامج غذائي مشبع، ثانيا نشوف إذا جسمه بحاجة لقيلولة أو لا وشو عدد القيلولات ونرتب القيلولات بما يتلائم مع جيله. كل جيل فيه توصيات شو القيلولات المطلوبة لهذا الجيل أو الموصى فيها لهذا الجيل. كمان هرمون النوم لما ببلش يفرز أنا أشوف الإشارات هاي عند طفلي إنه عند طفلي الساعة مثلا 7:30 هرمون النوم ببلش يفرز، فأنا هناك بالعكس بشجع إنه يدخل في النوم، لأنه ممكن لما إحنا ما نستجيب بهذاك الوقت بعد نص ساعة عمليا هو ببطل، لأنه إحنا منعود الطفل إنه إحنا ما بنستجيب لهي الحاجة لما أجت بوقتها. فالتوقيت وكثير أشياء ثانية هي اللي بتكون سبب إنه يدخل في النوم بالوقت المناسب.
1: إذا نحكي على روتين يعني تعال نقول في أولاد اللي هن بحاجة أكتر إنك تجهزيهم قبل بوقت، إذا نحكي على أولاد عمر 4-5 سنوات أكبر شوي عن جيل الحضانة اللي هن ما بأخذوا بهذا الجيل تقريبا قيلولات قيلولات جمع قيلولي صح؟
0: صح.
1: إذا الولد عمره أي 4-5 سنوات هو ما بأخذ هاي القيلولة وما بعرف للساعة، فممكن أنا كمان هقول له مثلا بس تصير مثلا العقرب أو تصير رقم مثلا هون أو يصير مثلا هون هيك يعني شكل مش عارفة، أو مثلا يرن الساعة أو إذا في مثلا ساعة مع قارب يصير هذا هون وهذا هون. يعني أنا بجهز المقصود إنه هون بتيجي ساعة النوم اللي أنا ببدأ فيها مثلا حمام إذا كان في عشاء القصة الروتين هذا بعطي إشي كمان للولد لإنه يكون جاهز أكتر للنوم.
0: طبعا الروتين الثبوتية والروتين بتعطي أمان للطفل لأنه هو بنجح يتوقع شو الإشي اللي بده يصير معه أو بالفقرة اللي بعد، فهو شعر بالأمان والإشي بنعكس كثير على ثقته بنفسه وإنه هو المسيطر. ليه؟ لأنه الأشياء ما بتنكتب عليه، مش فجأة إحنا هسا بكينا نلعب برا فجأة يلا بدنا ننام، هو عارف متوقع
1: ونأخذ الإشي على حالنا فجأة تكون عم تعملوا إشي فجأة يلا فوت
0: في روتين ثابت.
1: صح. طيب قبل ما ننهي معاكي رجاء إن نحكي على قصة النوم المشترك. أنا في مرة كمان حطيت على عندي على السوشيال ميديا، دايما انا بقول انا مش اخصائي نفسي بس انه اذا ابني بحاجه لحضن مني انا ما رح احرمه منه، عشان بس الناس بيقولوا ما تنيمي ابنك حدك او ولقيت حمله ولقيت عبطه، واذا بك مثلا اذا بنحكي على طفل صغير هذا الموضوع كتير فيه هيك فيه تخبطات بالاخص بنجي نسمع من الكبار انه خليه يبكي بيصيرش اشي عليه او لقيت نيمي حدك وصار كبير. انا بقول دايما انه بجيل معين ابني رح يبطل يجي لعندي، ابني بجيل معين رح يبطل يجي لعندي رح
0: يكبر عمره 20 سنه بعده
1: مش حاجة 20 حبيبتي عم بحكيك على عمر 12 سنة عندي ولد عمره 12 سنة اللي هو صغير كان كتير يجي لعندي هيك اليوم بغرفته بعالمه مع أصحابه. فأنا بقولكم أنا من أم اللي جربت الإشي رح تشتاقوا للإشي وكتير مرات بقوله طب تعال هيك تعال كان عايش فيه تعال هيك معاي، يعني اللحظات اللي عن جد بترجعش. هنا مش عم بحكي إنه الإشي يأثر على الاستقلالية طبعا، أنا هون عم بحكي مش عم بحكي ولد اللي هو كتير متعلق وهنا في علامة سؤال ساعتها لمن رح نتطرق هذا الموضوع. نحكي على مرات الولد بحب انه يجي ينام حد اهله، هل حسب رايك هذا الشيء ممكن ياثر على الولد؟
0: صراحه موضوع النوم المشترك واقل هو بنطرح من هاي الزاويه، وعن جد حابب اوصل هذا الصوت هيك للامهات. انا ما بشوف انه الهدف هو النوم المستقل بحد ذاته، ولا بشوف انه كل عائله لازم تنام بنفس الطريقه. في ثقافات كامله النوم المشترك عندها هو امر طبيعي وهذا الاشي معروف وأطفالها بيناموا بشكل سليم. السؤال الحقيقي إنه هل هاي طريقة النوم إنه إحنا مننام مع بعض هي احتياج أو إشي بيخدم احتياجات العيلة والطفل، ولا بس بيخدم احتياجات الطفل ومزعج إلي أنا كأم وكأب؟
1: إذا إحنا وحبيت لأن مرات إحنا بنقول إنه إحنا بحاجة لهذا الحضن أكتر منهم، بهدونا بيساعدونا
0: فدائما بنسأل لازم الأم أو الأب اللي ابنهم بينام عندهم على التخت يسأل حالهم هل نوم الطفل عندي في تختي أصبحت إشي متعب وعبء علي ولا تمام إحنا متصالحين مع الموضوع؟ فأنت بدك تحكي لي طيب ليش منوصل يوم بالنوم المستقل؟ بس هذا لا يعني إنه النوم المشترك ممكن يعمل ضرر على الطفل إذا هو كان بخيار جميع العيلة، يعني الأم والأب والولد كلهم متفقين.
1: وكمان
0: إحنا
1: بنحكي على ولد اللي هو مستقل بيعمل كل إشي لحاله يعني
0: وما بيأثر قاعد على علاقة الأزواج، ما بيأثر إنه الأم عن جد بتصحى الصبح مزعوجة ومتضايقة وتتأفأف بيعرف انه ابن هنام حدها كل الليل. يعني هم بيعملوا اشي بحب. البيت تاعهم، تختهم، البيئة هي انهم هم يناموا بشكل مشترك.
1: حلو.
0: بس النوم المستقل بدعم اشياء مثل انه بعزز مهارة التنظيم الذاتي عند الطفل، بمنح العيلة مروني اكبر انه كل واحد مستقل بغرفته، الام والاب لهم حياتهم الخاصة، الطفل برضو له حياته الخاصة، والنوم المستقل بحافظ على احتياجات كل العيلة.
1: رجاء شكرا كتير لك، كانت حلقة غنية بالمعلومات، حلقة رائعة جدا. شكرا لقدومك، شكرا لمهنيتك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، شكرا لك روان، وانبسطت
1: أنا أكثر. الله يسعدك، الله يسعدك. هيك مستمعاتنا مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل، الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلى وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. مستمعاتنا ومستمعينا، التربية مش سباق ولا هي لوحة مثالية لازم تطلع كاملة وبدون أغلاط. أحيانا طولة بال صغيرة في لحظة غضب أو حضن دافي بنص الليل لما طفلنا يصحى خايف، أو حتى مسامحة لحالنا على تعبنا وتقصيرنا، ممكن تترك أثر بقلوب أولادنا أكبر بكتير من شو منتخيل. والأهم من كل إشي إننا نحتوي أولادنا، نفهم إيقاعهم الخاص ونتعلم كيف نكبر معهم بوعي وبدون خوف أو مقارنات. لكل طفل وقته، لكل طفل طريقته الخاصة بالنوم. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة أو تراجعوا تفاصيلها بتلاقوها كاملة على تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم رجاء بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.
2: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي، فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز.

0: بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أعلن اليوم في مستشفى رمبم في مدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل، وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجرحه الحرج التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفي حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بحالة خطيرة اليوم بعد انتشاله فاقدا للوعي من بركة سباحة في منطقة النقب، ووصل الطواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش والعلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. عقدت قيادة الحركة العربية للتغيير ظهر اليوم اجتماعا لبحث التطورات السياسية الأخيرة واتخاذ قرار بشأن مستقبل المفاوضات مع كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها الاتصالات بين الأطراف. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع نتائج جولات الحوار الأخيرة وأسباب تعثر المفاوضات تمهيدا لاتخاذ موقف بشأن مواصلة الاتصالات أو إعادة صياغة مسارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة عليها، وأضاف أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عربية بوصول نحو 50 وفدا أجنبيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبدأت اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامنئي وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأكد

قالبا أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الجيش الإسرائيلي، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. ودعا عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة الوقوف مع قضايا لبنان ومؤسساته لفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام وفق تعبيره. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج ناس العالم. إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: ناس العالم مع فادي مصطفى.

مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم الى برنامج اخر من ناس العالم على راديو الناس. هذا البرنامج برعاية كينج ستور المشهداوي، الشاشات الافضل للمونديال الاجمل، ربما الاجمل، ربما الاكبر، اكيد الاكبر من كينج ستور المشهداوي بيت الكل. احنا بانتظاركم مع اسعار زمان وايام زمان الحلوه والمونديال اللي بيجمعنا. بيجيكم احد ثلاثة خميس من الساعه السادسه حتى السابعه، وايام السبت من الرابعه حتى الخامسه. اليوم السبت طبعا مع بداية مرحلة جديدة من الإثارة والمنافسة تزداد اشتعالا بعد انتهاء مواجهات 32، بتبلش 16. لا مجال للتعويض والخطأ، الواحد ينهي الحلم. طبعا المغرب كندا في 8 مساء، ومن ثم البرغواي فرنسا 12 عند منتصف الليل.

أوكي أوكي. والآن طبعا كيف ولا كيف لا، يعني باعتقادي كثير من المدن بالأمس لم تنم، وأكيد منها القاهرة بعد الفوز الكبير للمنتخب المصري.

0: واو، نادي على الصعيد وعلى البورسعيدي، وانا بدي نادي من القاهرة معنا الكابتن فؤاد شمس. تحياتي يا كابتن فؤاد.
1: حبيبي يا كابتن فادي، ازيك يا كابتن فادي مصطفى؟
0: والله وحشني والله وحشني يا فؤاد، ازيك؟
1: برنامجك الجميل راديو الناس حبيبي.
0: طمني على القاهرة، اخبار القاهرة؟
1: القاهرة مولعة، الله اكبر يعني.
0: مولعة ازاي يعني؟
1: ما حدش نام من امبارح
0: ولا حد نام. كيف الاجواء؟ كيف الاجواء؟
1: امبارح كانت ليلة استثنائية بكل المقاييس،
0: يعني
1: ليلة ولا ألف ليلة.
0: حلو.
1: بسبب المنتخب اللي عمله فينا، واللعب اللي كانوا بيلعبوا، والمباراة اللي قدموها. الناس كانت بتقاتل، كانوا محاربين امبارح، كانوا بيقاتلوا على الكورة الصراحة يعني، وانضباط وإصرار. لا امبارح كان يوم استثنائي فعلا للجميع والله، كانوا بيلعبوا على قلب رجل واحد.
0: مين اللي فاز في المباراة؟ مين اللي فاز في المباراة؟ اللاعبين ولا المدرب؟
1: كل المنتخب المصري وكل الشعب المصري.
0: صحيح.

0: مين اللي فاز في المباراة؟ المدرب، اللاعبين، الجمهور، مين حسب رأيك اللي فاز امبارح؟
1: الو
0: فؤاد سمعنا؟
1: ايوه استاذ فادي.
0: مين اللي فاز في المباراة الامس؟ هل هو المدرب ولا الجمهور ولا المشجعين ولا مين؟
1: يعني ما اقولكش امبارح كانت لوحة فنية،
0: يا الله.
1: لوحة فعلا، لوحة. بص، من الشوارع والبيوت والاهاوي، بص، والهتافات اللي كانت في الشارع، الناس ما نامتش، كل منطقه كانت بتنزل تحتفل امبارح. بجدك اننا كمان فوزنا كاس العالم، لانها اول مره، انت عارف، اجواء جميله، جميله جدا جدا.
0: يعني فؤاد، وصف لي هيك مشهد الناس في القهاوي، في المقاهي، في كل محل، في كل حته في مصر مع بعض في لحظه تسجيل الهدف، كيف كان الشعور؟
1: لا بص، يعني زي ما انا قلت لك كده كابتن فادي، محدش كان مصدق اللي حصل امبارح. عارف اللي قنبله انفجرت، كل
0: الله.
1: الناس كانت بترقص، رجاله شباب، كان روح جميله. الشعب عمل لوحه فنيه في يعني في الفرحه، واللي احنا كلنا على قلب رجل واحد.
0: نعم.
1: وانت عارف طبعا يعني ايه المنتخب المصري، ويعني ايه يوصل لدور ال 16. لا كان امبارح فرحه رهيبه.
0: واو.
1: رهيبه، محدش كان مصدقها يعني. وكان في تحدي، كان في تحدي جدا امبارح.
0: الحمد لله، الحمد لله. إيه يعني احنا محتفلين، والاحتفالات موجودة كمان هنا في البلاد، من الناصر عن طنطاق الاحتفالات. خلينا نسمع كمان احتفالات مولعة هنا. اسمع يا فؤاد.

0: والله عملوها الرجاله يا فؤاد، وطبعا بتحدثنا من القاهره.
1: اللي جاي ان شاء الله هيبقى احلى.
0: نحكي على اللي جاي.
1: نحكي
0: على اللي جاي.
1: اقوى من اقوى المنتخبات. صحيح. منتخب الارجنتين من اقوى المنتخبات.
0: مين مين
1: يعني
0: على
1: ان شاء الله
0: اتفضل على مين راح نبني السؤال؟
1: لو ايه يا حبيبي،
0: على مين راح نبني؟ على اي لاعب ممكن نقول راح نبني عليه ان شاء الله ياخذنا ما بعد الارجنتين؟ مين اللي البطل؟
1: لا احنا الفريق كله فريق واحد.
0: اها شاطر.
1: الفريق بتاعنا كله بيلعب واحد.
0: نعم.
1: اصرار، عزيمه، انضباط، هو ده اللي هيقلنا لقدام لابعد نقطه في كاس العالم.
0: يا رب. والله يا فؤاد شفنا
1: ان شاء الله هنوصل للنهائي.
0: يا رب يا رب. شفنا احتفالات كمان في القاهره، في الاسكندريه، وكمان في يعني عده دول عربيه. شو رايك في هذا الالتفاف العربي حول منتخب ام الدنيا؟
1: احنا طبعا بنحترم كل الدول العربيه، كل الدول العربيه كانت فرحانة. بص، من المغرب للعراق لفلسطين.
0: صحيح.
1: للاردن، كل الدول العربيه، كل الدول العربية كانت فرحانة. بص احنا كلنا يد واحده.
0: صحيح.
1: وبنجتمع على كلمه واحده، العرب شيء واحد. فرحتهم فرحتنا وفرحتنا فرحتهم.
0: حسب رأيك.
1: وانا بشكر كل الدول العربيه اللي فرحت لنا، والله العظيم بشكرهم كلهم.
0: والله في بلدان ما نمت، يعني احتفلت وما نمتش. حسب رأيك مصر هي اليوم الأمل العربي في هالمونديال؟
1: والمغرب
0: طبعا.
1: والمغرب. احنا انا بحترم طبعا المغرب لانه برضو وصل لأبعد نقطة في كأس العالم اللي فات.
0: نعم.
1: فان شاء الله نشجع المغرب برضو لانها بلدنا الثانية، فلازم نشجعهم. بس طبعا الاول والاخير ان شاء الله مصر. لو عملنا بقى ماتش نهائي ما بين مصر والمغرب بيبقى حاجه كويسه.
0: احلى نهائي. والله
1: طبعا.
0: انا بدي احكي
1: تاريخيه يعني.
0: شوف اللاعب هيثم حسن نزل وكان كويس، بديل هيثم حسن رائع الوده.
1: طبعا
0: ما شاء الله عليه،
1: في وقت رائع.
0: تبديل
1: رائع في وقت رائع من كابتن حسام حسن، الصراحه غير بالملعب.
0: صحيح.
1: اللعيبه كانت بتلعب حتى اخر ضرب الجزاء.
0: نعم. وشفنا برودة أعصاب الشوبير، يعني حاولوا يعملوا حركة منتخب وغيروا حارس المرمى، بيحاولوا يضغطوا المصريين، بس مين بيقدر على المصري يا عمي؟ مين
1: بس على مين؟
0: مش علينا
1: فراعنة. الفراعنة ما تقلقش.
0: حبيبي والله ما فيش خلق.
1: الكباتن كلها كان عندها إصرار بجد، المرة دي قوي جدا.
0: نعم.
1: بجد هم يستاهلوا والله اللي هم وصول. يعني يستاهلوا جدا كلهم، اصغر لاعب لاكبر لاعب كان عندهم اصرار. شفت اللعيبه بعد الماتش، عمل اللعيبه كانت بتعيط.
0: صحيح.
1: اللعيبه واحنا كمان خلي بالك، يعني احنا برضو دموعنا كانت بتنزل بسبب اللعيبه، لان هم مش بيلعبوا باسم واحد، هم بيلعبوا باسم ال 120 مليون.
0: واو اكثر. صدقني
1: انت متخيل كابتن فادي بيلعبوا باسم 120؟ انت لو شفت الشوارع هنا في مصر كانت عامله ازاي امبارح.
0: شو كانت عامله؟ اشرح لي شو كانت عاملة.

0: من الشوارع.
1: لا لا لا لا، بص، أطفال، شباب صغيرة، شباب كبيرة، رجال فوق 60 سنة وفوق 70 سنة وفوق 50 سنة، وأطفال صغيرة حتى اللي عندها 5 سنين اللي عندها 6 سنين، ما شاء الله كله رفع على مصر، كله رفع على كله، كان مبسوط. العربيات الناس كانت امبارح كان الناس بتفرق الأعلام ببلاش،
0: يا الله
1: تخيل، يعني وقت ده المفروض الناس بتبيع.
0: صحيح،
1: كله كان اللي معاه علمين بيدي واحد جنبه علم. الاعلام امبارح كانت بتتفرق ببلاش. لو شفت المناطق كلها وسط البلد كانت هشه جدا، المهندسين كانت هشه جدا، القهاوي، البيوت، الناس واقفه بالشبابيك. انت متخيل يعني ايه ناس واقفه بالشبابيك وفرحانه بكامل علم مصر؟
0: يعني خساره، خساره انه ما كناش في القاهره امبارح، والله خساره.
1: والله العظيم الحريم كانت بتزغرت امبارح وفرحة ونسى بترقص في الشوارع وبيفرقعوا صواريخ وبيبص، كان الاحتفال فوق الرهيب امبارح.
0: طيب فؤاد، انا بدي اشكرك بس بدي منك وعد، ان شاء الله قول ان شاء الله بعد الارجنتين في نفس العزيمة ونفس الروح لنا لقاء، قول ان شاء الله.
1: ان شاء الله، خلي بالك هيبقى معايا لقاء منك لحد كاس، لحد نهائي العالم، كاس العالم.
0: فؤاد شمس كابتن من القاهرة، بوركت وشكرا لك وبالنجاح، مصر ام الدنيا ان شاء الله. الى اللقاء، الى اللقاء.
1: الله يخليك، تسلم.
0: الله يخليك، الله يخليك.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: واو، طيب هذا كان طبعا من القاهرة الكابتن فؤاد شمس المحلل، الأجواء والإثارة، واو، القاهرة لم تنم. وزي يعني كنا نحكي مصر وحننتقل الآن إلى مش عارف أي لغة، ولكن لغة صناعة المحتوى والإخراج، الكابتن عمر أبو صيام، تحياتي.
2: تحياتي فادي لك لجميع المستمعين.
0: شفت الإثارة في مصر والأجواء الحلوة، الناس ما نمتش، بحكي لك الكابتن فؤاد شمس. وأنا بدي أسألك، في كل مونديال بتكرر هذا المشهد، كثير منا من أبناء مجتمعنا عمر بيشجع منتخبات عربية مثل مصر والمغرب، ممكن بحياتهم ما كانوا غاد ولا بننتمي لهذا الوطن، ولكن هل هو انتماء ثقافي لغوي؟ بنبحث عن فرحة جماعية؟ إحنا شو إلنا في مصر وفي المغرب؟ ليش بنحبهم؟
2: يعني فادي، أول شيء أنا يعني شكرا لهاي الاستضافة، يعني أنا حاسس هيك غريب إني بحكي في برنامج الرياضة.
0: أنت أحلى كابتن.
2: ولكن يعني بالنهاية اللي جمعنا وهيك الفرحة هاي الموجودة في مصر وفي غير مصر، يعني هي يعني أحيانا يعني نلام إنه نخلط السياسة بالرياضة والعروبة والقومية وكل هاي الأمور، رغم إن أنا حدا ما بتابع الرياضة، ولكن هيك من امبارح التوتر وشد الأعصاب ولازم المصر يفوز والهتافات في مصر وكل هذه الأمور.
0: والله شفت لك يا عمر فيديو، أنت أكبر مشجع، مش علينا
2: يعني،
0: ما شاء الله عنك.
2: الشيء غريب كثير فادي بأنه في نهاية المطاف إحنا نعتقد أنه الرياضة فقط تخص رياضيين، ولكن بالنهاية يعني بتشوف أنه هذا الحماس وهي الانتماء للعروبة ولا
0: هذا سؤالي
2: للناس وللقومية ولكل هذه الأمور هيك بتحرك في داخل النفس هيك شيء من زمان ما حسناه، وبعتقد انه هذا سبب وجاي من محل انه احنا للاسف للاسف تعودنا على الخساره وتعودنا على الهزائم وتعودنا على الحروب وكل هذه الامور، وفجاه من حيث لا تدري اجاك هيك فوز، اجاك ربح، اجاك هيك شيء من فوق اللي بيقول لك انت ممكن فعلا انك توصل لمحل مرموق، محل اللي العالم يعني يحترمك وينظر لك، رغم انك انت يعني ابن المكان وانك انت ابن الحضاره ولك يعني جذور في التاريخ يعني بشكل ممتد وعميق. ولكن للاسف احنا بنعيش بفتره يعني شيء نام ابينا ما بنقدر ننكر بأنه فوز حتى وكان رمزي يعني موجود على أرض خضراء وعلى ملعب وفي كرة قدم وكل هذه الأمور، ولكنها رمزيات هيك بتشعر بتحسس العربي في داخله بأنه فعلا يستطيع، وأنه المصري والمغربي وكل الفرق العربية فعلا يوما ما يعني ستصل لمكان مرموق اللي بحسسك بالفخر، بحسسك بأنك يعني جزء من هذا العالم، يعني أنت مش طالع عليه.
0: انت عمر، أنت بتقول
2: من أساسيات العالم،
0: أنت بتقول إنجاز مرموق، أنا بدي إنجاز مرموش.
2: مرموش.
0: عمر، حسب رأيك الحاجة لفرحة جماعية لنجاح مشترك اللي بتخلي الناس تتبنى وكأنه تبنينا منتخب بيمثلنا، يعني في اعتبار تشجيع نوع من البحث عن تمثيل عن سعادة جماعية للأسف مفقودة عنا، هيك انت اللي بتقوله؟
2: يعني انا بعتقد فادي بانه يعني لو حطيت محل المنتخب المصري اي منتخب اخر، السعودي، الامارات، شو ما كان، من جد

0: أي منتخب عربي تحطه في هذا المكان رح تلاقي نفس ردة الفعل، وهيك ويمكن كمان زيادة. السبب بأنه يعني للأسف تم اختراع شيء يسمى القومية، وتم تقسيم بلداننا العربية لدول ودويلات، وكل واحد مسؤول عن منطقة، مع العلم انه احنا اكثر ناس موحدين، اكثر شعوب الارض اللي فيها امور اللي بتربطها بين بعض، ومن حيث اللغة ومن حيث الدين ومن حيث العادات ومن حيث
1: بس انت صعبت على حالك شوي عمر. هل حسب رأيك تشجيع المغرب بيختلف عن مصر، عن الجزائر، عن السعودية، الا تدخل فيها سياسي؟ يعني
0: السياسي لا بد انها تدخل، ولكن في حينما يتعلق الموضوع بالشعوب فادي انا بعتقد انه مش راح يختلف.
1: نعم.
0: يعني ال هيك ما يجمعنا حسب رايي هو اكثر ما يفرقنا، والامور بانه هذا مصري وهذا مغربي وهذا مش عارف شو ما كان، يعني مع احترامنا لكل الشعوب، لكن في نهايه المطاف كلياتنا هيك بلحظة بنرجع لأصلنا، وبنرجع لهيك للشيء اللي بتذبنا والأشياء اللي بربطنا كشعوب عربية. بغض النظر أنا بقول لك الآن، لو كان قبل شوي سمعت ضيفك الكريم صار يقول بتمنى أنه يكون في هناك مباراة بين مصر
1: والمغرب.
0: مصر والمغرب، صدقني أكثر ناس راح يفرحوا بخسارة مصر، حتى هي مصر وخسرانة أهل مصر نفسها.
1: صحيح.
0: إنه بالنهاية يعني زي ما تقول يعني اللي فاز ابني واللي خسر ابني نفسه، يعني صحيح. ما بعدتش كثير. فباعتقادي بأنه الشعوب العربية عن جد دائما على المحك، لما بيكون في هيك سواء كان مباراة سواء كان في ألم سواء كان في أمل، دائما بتلقى الشعوب أنها تصطف.
1: حلو.
0: يعني بشكل واضح وبشكل هيك بنيان مرصوص بمعنى الكلمة. وأنا بعتقد أنه هذه رسالة مهمة لجميع القيادة ولجميع القادة ولجميع الملوك، لمين ما بدك تسميهم أصحاب
1: الأمر. احكي محلي احكي محلي احكي محلي ما اشترك ما اشترك إياك يعني واسمعي يا جارة.
0: بالضبط، هذه رسالة مهمة بأنه الشعوب بنهاية المطاف بتحب الوحدة، بتحب أنها تحكي بكلمة واحدة، ما بتحب هذه التفرقة أنت فلان وأنت محسوب على حزب
1: يعني
0: وأنت محسوب
1: عمر أبو سيام
0: على قومية وعلى دولة.
1: حلو. يعني لو عملنا هيك مباراة بين مثلا الموحدة وباقي الأحزاب رح تولي حرب. طب عمر بدي أسألك سؤال، كدش الرياضة بتكون مساحة لتجاوز الحدود السياسية أو صناعة هوية مثلا عابرة للدول؟ يعني مجرد شفنا مدرب المصري حمل علم فلسطيني، أنا بقول لك بالأمس الحديث في شبكات التواصل انقلب لصالح مصر فيما كان يختلف قبل الحرب مثلا. يعني شغلة صغيرة، التواصل الاجتماعي هي عابرة للحدود وللسياسة.
0: يعني أنا إذا بدي أجاوب على هذا السؤال الضخم بجاوب عليه بمونديال قطر، يعني وانت كنت هناك وواكبت وكنت أكثر مني عارف التفاصيل، ولكن لما الموضوع يصل للشعوب العربية ويصل للقضية الفلسطينية الأمور تختلف فادي. يعني بينا أم أبينا السياسة، ويعني ما بعرف إذا يعني يصح تسميته فقط سياسة، الموضوع يتعدى.
1: نعم.
0: يعني حتى يعني مش بس العرب، أيضا لما كان مثلا مونديال بال 2022 وكانت موضوع أوكرانيا وروسيا وكل هذه الأمور، أيضا تم خلط الرياضة
1: بالسياسة
0: ببعض.
1: طب عمر ب30 ثانية، هل هذا التكاتف موجود دوليا؟ مثلا أنه كل المجتمع العربي في الداخل كنا نحب سخنين، يوم سخنين ربحت نفس الشيء، ابن الرامي وابن حيفا وابن عكا وابن راهط شجع سخنين، نفس الخط بمشي؟
0: يعني هو نفس الخط تماما. هذا يعود ويقودنا لموضوع اللي حكينا منه في البداية، بأنه فكرة اختراع بأنه هناك شيء اسمه قومية، هذا مصري وهذا من الرين وهذا من سخنين وهذا مش عارف من وين
1: معاوية،
0: هذه في نهاية المطاف هذه حدود وهمية موجودة في عقولنا تم زرعها لإلنا في الماضي من أجل نوصل لمحل أنه كل واحد عايش لحاله، ولكن الوقت زي بالفحمة وبكل وقت الحز واللذ، يعني لما تكون الأمور على المحات الحدود بتذوب، كل هذه الأعلام بتروح، كل هذه التفكيرات الخارجية والعنصرية كلها بتروح، ومنوقف يد واحدة. والله فادي مش بس على مستوى الرياضة أيضا.
1: نعم.
0: وانت يعني أكثر الناس تعرف لما بيكون في مثلا تبرع دم، ولا بيكون في بيت بده مثلا جمع تبرعات، ولا بيكون في أي مكان،
1: كلنا على كلمة رجل واحد. صحيح.
0: دائما احنا منوقف يد واحدة.
1: يا الله.
0: يعني والأحرى وهيك نحن أولى الناس، لما بفوز المنتخب المصري احنا اولى الناس برضو نفرح، احنا
1: سجلنا
0: بالطرح في كل المحلات، احنا موجودين دائما مع بعض.
1: الحدود تصبح اوهام، هكذا يقول عمر ابو سيام مخرج وصانع محتوى. الفخر دائما نحكي معك عمر، واكتشفنا لاعب تعزيز ايضا لبرنامج ناس العالم. شكرا يا عمر، الى اللقاء.
0: شكرا
1: فادي. الى اللقاء. ابدعت ما شاء الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
1: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من جول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجم 32 47.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ناس العالم مع فادي مصطفى.
2: من جديد انتم معنا في ناس العالم. اليوم السبت طبعا مرحلة جديدة من الإثارة والمنافسة راح تولع تزداد اشتعالا. المغرب كندا في الثامنة وفي الثانية عشر عند منتصف الليل. برغواي فرنسا. سويا نرحب بالمحلل والمدرب سمير عيسى. تحياتنا كابتن سمير.
5: تحياتي فادي لكل جميع المستمعين.
2: بالأمس مش محلل كنت مدرب صحيح؟
5: أنا معك محلل مدرب اللي بدك إياه.
2: كانت مباراة هيك مميزة بالأمس طبعا بين نجوم أم الفحم ونادي شباب الخليل. مباراة ودية ولكن المدرجات كانت مليئة. تحكي لنا شوي عن المبادرة الحلوة.
5: نعم الجمهور بالخليل متعطش جدا لعودة مسار كرة القدم إلى حالته الطبيعية. كانت مباراة جدا جدا راقية من ناحية مهنية ومن ناحية اجتماعية كمان. أعتقد أنه هاي كانت فاتحة خير للدوري الفلسطيني يعني يعود إلى مساره الطبيعي. وفعلا هناك في حديث قوي جدا على عودة الدوري الفلسطيني إلى مساره الطبيعي.
2: يعني بعد انقطاع في بوادر مهنية في خامات مهنية الدوري جاهز اللاعبين جاهزين؟
5: لا طبعا احنا بعدنا في البداية. أما أنا متأكد أنه خلال شهر شهرين كل شيء بيجهز لأنه البنية التحتية موجودة للفرق.
2: نعم.
5: في بعض اللاعبين من الدوري الفلسطيني التحقوا إلى فرق في الدول العربية مثل الكويت، الإمارات، قطر، ولكن عدد اللاعبين صغار السن والفئات العمرية رائع ومميز. أعتقد أن الدوري سيعود بحلة جديدة ولكنها تعتمد أكثر على الشبيبة.
2: المباراة انتهت في فوز شباب نادي شباب الخليل 1-0 على نجوم أم الفحم. طبعا مباراة ودية واحتفالية. شعورك وانت كمان مرة سمير عيسى مدرب أم الفحم، هذا اللقب بتحبه لا؟
5: كثير. كل بعرف يعني انه ام الفحم له مكانه خاصه في قلبي. مهما ابتعدت عن ام الفحم ستبقى مغروسه في قلبي لانه انا عملت شوط منيح في بول ام الفحم ومكابي ام الفحم. لاعبين بام الفحم كتير كتير علاقتي معهم طيبه والمباراه كانت مميزه وطيبه. أعتقد أنه في بام الفحم خامات كرويه اللي باستطاعتها انه تعتمد على كوادر محليه بدون تعزيز خارجي.
2: يلا مونديال. شفنا الأرجنتين عانت أمام الرأس الأخضر امبارح. شيء ممكن نفهمه ولا عالم كرة القدم زي ما بتحكي لي دائما بنعرف كيف يبلش ما بنعرف كيف ننتهي؟ في مفاجآت لهالدرجة مفاجأة الرأس الأخضر؟
5: بدون شك إنه المنتخب الأرجنتيني فيه حالة تراجع.
2: هذا السبب
5: يعني قوي جدا.
2: فكرت أسمع منك كلمة مليحة على الرأس الأخضر.
5: الرأس الأخضر ممتاز كان انتشر بشكل سليم على أرض الملعب. خطة دفاعية مقفلة جدا خاصة في وسط الملعب وخط الدفاع.
2: نعم.
5: مش سهل اختراق خط دفاع ولكن رغم من الصعوبة استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يحرز 3 أهداف. المنتخب الأرجنتيني يعتمد أكثر على ميسي. ميسي مش بقدرات زي ما كان من 22 سنة أو 23 سنة.
2: واضح.
5: ميسي اليوم من 39 سنة بيقدر ينهي، بيقدر يعطي باس عمق مرتب، بس أكتر من هيك ما بيقدر ميسي. واضح جدا.
2: شفنا تسديدات حلوة إله، شفنا أهداف، شفنا يعني بعد فيه.
5: نعم بس مرة سألوا غوارديولا عن ميسي، قال ميسي هو اللاعب الوحيد في العالم اللي مش بحاجة لمساعدة أصدقائه لكي يحرز هدف.
2: صحيح.
5: يعني هو بطبخ، هو بحضر، هو بنهي. اليوم طيب. ميسي بقدر ينهي بس.
2: دخلك لفترتين من الزمن، انت كنت مدرب لسنوات طويلة وكنت في كثير مباريات على الأقل يعني حاسمة وفي كأس، وكان عندك مجموعة من اللاعبين اللي بدوا يسددوا طبات وضربات الجزاء، كنت تحكي لهم يمين شمال وتمسك الحارس وما كانش عندك فيديو ولا كان عندك. خذنا هذيك الأيام وقديش انت بتآمن في هاي الطريقة اليوم انه الحارس يجب هذا بضرب على اليمين هذا بضرب على الشمال، تقنية الفيديو اللابتوب مع ولا ضد سمير عيسى؟
5: أنا بجيب لك من ذكرياتي مباراة أبوال أم الفحم ضد مكابي نتانيا في نتانيا.
2: نعم.
5: انتهت بالتعادل 3-3 بعد 120 دقيقة على أرض نتانيا ورحنا للتصويبات.
2: نعم.
5: فأنا جمعت اللاعبين في وسط الملعب وطلبت منهم بتحطوا إشارة أسود على عينيكو وبتعبي يعني بتضرب جامد.
2: هي حكيت؟
5: نعم. راح رافي كوهن زبت الحارس مرمى على جهة الشمال وسحلها على اليمين. صار كل واحد منهم بده يعمل زيه ونسيوا التعليمات. هاي الفرق بين تعليم بين مدرب بالدرجة الأولى وبين مدرب بالدرجة العليا. بعد 50 متر نسيوا التعليمات اللي أعطيتها أنا. فاتصلوا فيه تاني يوم من مكابي حيفا قالوا لي كان مفروض إنك تقول نحط شرب أسود على عينيك وتضرب ملان. أعتقد إنه شفت أنا ضربة محمد صلاح مع إنه دخلت بس هذا بدل على ثقة زائدة أكتر من اللازم. اعتقد انه
2: لا هو قصد انه يكون لريان حارس المرمى جابوك يا عبد المعين تتعين تعرف انه يعني حاول نفسه شوي هيك يهديه.
5: صحيح بس بدير بالك كل واحد زي محمد صلاح كل نجم بفريقه بأثر تأثير مباشر على باقي اللاعبين. يعني اذا محمد صلاح يعني يحق لمحمد صلاح ما لا يحق لغيره.
2: نعم.
5: ولكن فيما لو لاعب اخر مثل العشور على سبيل المثال لو سدد بشكل اللي سدد فيه محمد صلاح كانت قامت الدنيا.
2: صحيح.
5: وقعدت.
2: صحيح. بدون عاطفي
5: الحمد لله انه
2: عدت على خير بدون عاطفي هل في ايش تقدم مصر امام الارجنتين؟
5: نعم بدون شك رأس الاخضر استطاع ان يوقف الارجنتين. الارجنتين فازت في وقت التمديد. مصر اللي بيميز الخشونه اللي بيميز المنتخب المصري هو الخشونه والاستبسال على ارض الملعب.
2: رجاله
5: انا من نعم رجاله وفعلوها. اعتقد انه المنتخب المصري باستطاعته ان يوقف الزحف الارجنتيني.

0: يعني خاصة بعد ما شاف المباراة بين الأرجنتين والرأس الأخضر.
1: طيب
0: هاي المباراة محفز رهيب للاعبي المنتخب المصري إنه باستطاعتكم إنه تفوزوا على الأرجنتين. كم بالحريق إنه المنتخب المصري يملك مرموش لاعب مانشستر سيتي والفرعون الأول.
1: مرموش ما شفتوش للأسف امبارح ما كانش منيح. اليوم المغرب كندا مش تحليل نتيجي
0: شوين يا فادي الكل يمكن انه المغرب بده ياخذ المباراه بشكل سهل. لا المباراه صعبه لانه المنتخب الارجنتيني المنتخب الكندي يعتمد اكثر على الحاله البدنيه, عنده الحاله البدنيه رائعه رهيبه هو المنتخب الامريكي. اعتقد انه المباراه مش سهله على المغرب ولكن المغرب باذن الله ستفوز في هاي المباراه.
1: ان فازت المغرب لنا حديث بكره. قوي قلبك بزاف بقولوا اهل المغرب, ما تخاف يا سمير قول المغرب.
0: المغرب
1: بيجري. آه أيوة هي دي. سمير عيسى تحيات لك, الكابتن المدرب والمحلل سمير عيسى, شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أوكي نبقى في أجواء المونديال وطبعا ينضم إلينا الزميل شادي بشارة. هلا كابتن شادي تحياتي.
2: بسطت مساء لك فادي ولكل المستمعين والمستمعات.
1: كاب فيردي الرأس الأخضر غلبت عذبت الأرجنتين. من هي الرأس الأخضر؟ كلهم يدوب نص مليون 500,000 مواطن, فريق رائع. شوية معلومات تعطينا عنهم شادي.
2: أولا نبدأ بمفارقة, اليوم 4/7
1: نعم.
2: ولكن هذا تاريخ عيد استقلال أمريكا ولكن ليس هذا المهم. الأهم أن غدا 5/7 هو عيد استقلال منتخب الرأس الأخضر.
1: كل عام هم بألف خير.
2: نعم هذا ليس الرأس الأخضر بينما الرأس المرفوع. هذه يعني نتحدث عن جزيرة لا تتعدى نصف مليون في منطقة استراتيجية, لا ثروات ولا أي شيء, تعتاش على السياحة وبالتالي أثبتت للجميع ولقنت الجميع ما معنى كرة قدم, وبالتحديد لقنت منتخب العاهات منتخب الألمان ليس منتخب ماكينات ماذا يعني كرة قدم. نتحدث عن
1: شو السر شادي, شو السر؟ يعني احنا بنحكي على دول اللي فيها 30 و40 مليون يا دوب يجيب 11 لاعب, 500,000 يصدر هالكمية وهذا النجوم, يعني ناس ما عرفناهمش.
2: انا اريد ان اقول لك ان هناك اصرار وهنالك عزيمة وهنالك التخطيط لهذا البلد الذي يدعى الرأس الاخضر. ودعني واعطيك معلومة لك ولكل المستمعين, نينو مانديش لاعب فريق باريس سان جيرمان ولاعب منتخب البرتغال ولا في الرأس الاخضر ولكن قرر ان يمثل منتخب البرتغال. لو علم ما سيفعله منتخب الرأس الاخضر لمثل منتخب الرأس الاخضر. هنالك استثمار, هنالك تخطيط على المدى الطويل, واكثر منتخب افريقي تقدم في السنوات الاخيره صحيح. هو المنتخب الرأس الاخضر, وهنالك من راهن على هذا المنتخب انه اقوى من المنتخب السعودي وبالفعل كان اقوى من المنتخب صحيح. السعودي. نتحدث عن فوزينيا. فوزينيا كان له في الانستغرام 50,000 متابع, اليوم له 18 مليون متابع. كم كان معاش بوزينيا شهريا قبل المونديال؟ 350 يورو صحيح. اليوم بوزينيا إذا تحدثنا عن خروج مشرف هو هذا الخروج, إذا تحدثنا عن مباراة خربطت ملامع كرة القدم.
1: شادي أنا بحكي لك كمان معلومة, يعني بحكي مع وكلاء سفر الناس بيسألهم وين الرأس الأخضر, ممكن نسافر لها كم ساعة. تخيل كيف كرة القدم كانت أحسن سفير لتسويق هذا البلد اللي حد هسه ما عرفنا عنه. خذنا للأرجنتين, عندك خيبة أمل, توقعت هذا هاي المعاناة من الفريق, شو اللي صار في الأرجنتين؟
2: أولا منتخب الأرجنتين بالأمس كشف عن جابه وسقطت الأقنعة. هو ليس منتخب الأرجنتين, هو منتخب ميسي. من لا توجد حلول عند منتخب الأرجنتين, وأنا باعتقاد الكثير أنه يقع بفخ أن الأرجنتين قبل 4 سنوات في قطر ليس كما المنتخب كان قبل 3.5 سنوات كان هناك حلول كديمارية
1: نعم.
2: اليوم الباريس ومارتينيز فقط كخشبات. ميسي هو الذي يسجل, ميسي هو الذي يطبق, ميسي هو الذي قائد.
1: هذا الكلام بشجع المنتخب المصري شاد عم تحكي.
2: أنا باعتقادي إمكانية تأهل المنتخب المصري للمرحلة القادمة هي أسهل مما نتصور. المنتخب المصري يوفق يوفق منظومة تكتيكية, مدرسة حسام حسن, هجوم قاتل صلاح مرموش تريزيجيه زيكو. وباعتقادي لا تلعب مصر, أنا أشعر أن 120 مليون مصري يلعبون وكذلك العالم العربي وراء مصر, لذلك كل شيء ممكن أن يحدث. وأنا أتجرأ وأقول منتخب الأرجنتين إن مر مصر سيكون ذلك بشق ولا بشق الأنفس.
1: سجل طبعا اليوم حالة ترقب كبيرة في الشارع العربي والعالمي حول منتخب المغربي, كيف تقرأ المواجهة بين المغرب وكندا شادي؟
2: المغرب أول شيء التقى مع منتخب

0: كندا وفاة 2-1 في مونديال قطر، وأنت كنت هناك طبعا متواجد. منتخب المغرب له شخصية، منتخب عربي ذا طابع أوروبي ليأس، أثبت ذلك أمام منتخب هولندا. من تعدى منتخب هولندا يستطيع أن يتعدى ويتحدى منتخب كندا بالرغم من كل الظروف. على الورق المغرب أفضل من كندا بكل المواقع، منتخب معدد متجد بالنجوم، مهيأ لأن يذهب لمراحل متقدمة. التفوق واضح تماما لمنتخب المغرب.
1: يلا قوي قلبك شادي بشارة، نتيجة المغرب كندا بدون عواطف طبعا.
0: المغرب كندا صعب تنبؤ النتيجة، ولكن أتنبأ انتقال المنتخب المغربي، ولربما سيلتقي مع منتخب فرنسا، عند ذلك تكون مباراة تكسير عظام.
1: حبيت تكسير عظام. وكان معنا طبعا قبلك محلل مصري قال يا ربي النهائي يكون مغربي مصري، طبعا هاي الأحلام. بدي أشكرك شادي بشارة، تابع في المونديال ولا دائما طبعا صولات وجولات معك الكابتن الزميل شادي بشارة، تحياتنا.
0: شكرا لكم، شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن يقول شادي ممكن أنه المغرب تتفوق على كندا، هذا ورد. بعد الفاصل رح نسأل أهل المغرب شو الشعور. خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينج ستور بيت الكل.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: مجددا معنا في ناس العالم واسمعنا اصوات، كنا في مصر، كنا في المناطق، كنا في قريب علينا، كنا في الخليل في المباراة المميزة، والان في الاجواء المغربية. رحبوا معي بسعيد البريشي المغربي. هلا يا سعيد.
1: اهلا وسهلا اختادي.
0: سعيد، اليوم طبعا مباراة مرتقبة، المغرب كندا، الاحتفالات يعني هل تستمر ام نقول لهون بس؟ شعورك يا سعيد؟
1: لا والله شعور ان الاحتفالات ستستمر ان شاء الله باذن الله، قدرة ربنا ان شاء الله، لانه املنا كبير طبعا في رب العالمين وفي هذا المنتخب ان شاء الله باذن الله، ما راح يخيب املنا وامل هاي الجماهير العربية اللي تترقب ان النتائج ان شاء الله جيدة اخرى مرة ان شاء الله.
0: يعني انت كمان متابع على الاعلام

0: المغربي بتشوف التحليلات، حسب رأيك المدرب راح يكون في أسلوب هجومي ولا هيك بتحفظ دفاعي شوي شوي؟
1: صراحة راح يبقى فيه حذر، المباراة تحتاج للحذر والتركيز، لأنه مع قدام منتخب له مدعوم بأفضلية الأرض والجمهور.
0: نعم.
1: وكمان يعني تعرف هو فايتين كمان بال فكرة الانتقام ورد الاعتبار لهزيمة هزيمته أمام منتخب المغرب بقطر كمان مونديال قطر.
0: في ثار يعني.
1: أيوة بالضبط هيك في ثار هون كمان.
0: حسب رأيك
1: منتخب مدربنا يعني عامل كل هاي الحسابات عملها إن شاء الله وماخذها بعين الاعتبار.
0: حسب رأيك الضغط اللي موجود عليه ضغط الجماهير الالتفاف الجماهيري راح يكون حافز ولا عبء على المنتخب المغربي اليوم؟
1: المنتخب المغربي منتخب محترف ولعيبه من المحترفين متعودين على هاي الأجواء وعلى هاي الضغط الجماهيري ومش راح يتأثر يعني بنسبة كبيرة الصراحة
0: لأنه انتو سعيد منتخب محترف. انتو المغاربة صعب الواحد يعصبينكم بس إذا تعصبنتوا يا ويلي يا ويلي.
1: صحيح والله صحيح.
0: بأخذ وقت يتعصب على المغربي بس إذا تعصب بصير يحكي شمال يمين.
1: صحيح هاي النقطة المعروفة عند المغاربة يعني هادين هادين بس إذا تعصبنوا الله وكيلك.
0: شو بصير يحكوا إذا تعصبنوا شو بيحكوا؟
1: فرنسي.
0: والله فرنسي.
1: أما إن شاء الله إن شاء الله متوقع أن تبقى مباراة كثير من المستوى مباراة يعني مرتقبة كل مرتقبها يعني الحمد لله 40 جماهيرا بالمغرب ووسط العربي كلها تترقب هاي المباراة إن شاء الله.
0: هذا السؤال حكينا مع مصر بحكي لي فؤاد الكابتن فؤاد مصر ما نامت المقاهي الشوارع البيوت النساء الكل بزغرد هاي كمان المرات رح نشوفها اليوم في المغرب.
1: طبعا المغرب عندنا كل مباراة المنتخب المغربي يعني مسؤول عندنا ما بيناموا بالليل يعني ما بيناموا كل كمان بحضرها بالبيت بالقهاوي بيطلعوا يعني صغير وكبير ونساء رجال أصغار أطفال يعني مسؤول عندنا مباراة كل مباراة للمنتخب المغربي بالنسبة للمغاربة هاي عيد وطني عندنا.
0: ولو نحكي على التركيبة طبعا يعني هل بتنصح للمدرب محمد وهبي يستمر في نفس التركيبة يراهن على يعني نوع من المفاجأة للخصم ولا لحد لسه كل شيء كان تمام كمل في نفس التركيبة؟
1: اللي بعرف انه راح يكمل بنفس التركيبة
0: يعني في خط الهجوم دياز خنوس السيباري
1: صحيح والدفاع زي ما بونو طبعا المزراوي والحكيمي طبعا وشادي رياض
0: رئيس الديوب
1: كان متصاوب الحمد لله والحمد لله سجاز
0: كان ممكن شادي رياض او رضوان حلحال مين راح يلعب شادي رياض؟
1: لا شادي رياض كان متوقع انه يغيب لانه الاصابه الحمد لله هو جاهز هسه يعني الحمد لله.
0: في الوسط عندنا العناوي
1: العناوي طبعا العناوي وناحي
0: وايوب
1: وايوب البعدي طبعا
0: أيوب
1: يعني التشكيله هي التشكيله الاساسيه الحمد لله اربعه يعني المرتقبه
0: وان شاء الله يحافظ عليها طبعا المدرب
1: يحافظ عليها ممكن يبقى بالشوط الثاني يبقى هيك تغييرات بسيطه يعني طبعا على والجاهزين.
0: شوف المنتخب المغربي صار اليوم منتخب العربي نموذج لمنتخب عربي اللي قادر على منافسة الكبار يعني تحكي المغرب مع أي فريق عقباله بطلنا نخاف أو ما فيها الهيبة هذا النموذج يعني مسؤولية كبيرة عالم عربي كامل بانتظار المغرب اليوم.
1: صحيح المغرب أصبح يمثل مش بس المغاربة أصبح يمثل هو أمل الجماهير العربية بكافة أقطارها بحكم النتائج اللي حققها بمونديال قطر واللي الحمد لله مستمر النتائج الإيجابية وهذا المنتخب اللي صار محبوب يعني بكل الحمد لله الوسط العربي لأن أنا عايش هون وبشوف يعني الحمد لله شو الاتصامات وشو الحمد لله التهاني اللي تصلني من جميع الفئات.
0: نعم.
1: وهذا يعني الحمد لله بيستحق كل هاي التقدير لأنه منتخب الملقب بقاهر المنتخبات الكبيرة الحمد لله.
0: صحيح صحيح قاهر الكبار. سعيد لو بدي أسألك أنت متبع وأنت عارف كل لعيب ما شاء الله عنك مين بتتوقع لاعب واحد أعطيني واحد ممكن يصنع الفرق في هالمواجهة اليوم أمام منتخب عنيد في كندا عامين بتراهن؟
1: أنا أفقد الأمل كثير على السيباري بالهجوم وعلى المزراوي طبعا يعني نظراوي بالدفاع وحكيمي طبعا هذا لا غني عن
0: والله انت رهنت على نص المنتخب يا سعيد
1: غني عن التعريف. نعم
0: اعطيتك لاعب واحد رهنت على خمسة
1: لاعب واحد لا كلك على حكيمي.

0: يعني على السبارة بالإن شاء الله، أنا كل سبارة راح يبكى إن شاء الله.
1: معقول اليوم نشوف استفاقة يصحى من السبات إبراهيم دياز؟
0: إبراهيم دياز صراحة يعني كل مباراة بنعقد عليه أمل كبير، وبعد نعقد الأمل إن شاء الله.
1: أنا شفت
0: لأنه زي ما تقول ممكن عشان اسمه الكبير وهيك، كل منتخب زي ما تقول بحط بيعملوا حراسة قوية عليه شوي.
1: سعيد معقول يعني ضربة الجزاء اللي كانت في النهائي في أفريقيا اللي كل حكى عنها، معقول هذا بعد مأثر على أداء هذا النجم؟
0: لا، اللي بعرف انه تجاوزها، اللي بعرف انه تجاوزها مع ترى تجاوزها مع ريال مدريد طبعا، والحمد لله بعد كاس افريقيا انه الحمد لله بقى مستوى مليح ممتاز بريال مدريد. يعني
1: سعيد البريشي المغربي حبيبنا، ويا رب يا رب في نهاية الحلقة نقول لك بزاف بزاف يا سعيد، نحبك ونحب المغرب وبالنجاح.
0: حبيبنا الأختادي، حبيبنا شكرا لك كثير على هذا
2: الإمام الضمان. سجلنا سجلنا
0: ديما مغرب وديما راديو الناس، وشكرا لك أختادي.
1: ديما ديما مغرب، سجلنا
0: شكرا لكم، شكرا كثير، شكرا.
1: علي علي علي وبونو طبعا حارس المرمى، ولما بنكون حارس المرمى معنا رامي نصر الدين وهو الرئيس الجهاز التدريبي لحراس المرمى في مكابي حيفا. هلا يا رامي، تحياتي.
3: تحياتي اخ فادي لك ولجميع المستمعين.
1: ياسين بونو، سمعنا السعيد المغربي بيحكي عن ياسين بونو، شو رايك المهني في ياسين بونو؟
3: حارس ممتاز ثابت في ادائه، حافظ على ادائه الثابت، فهذا اللي هذا اللي بيصنع حراس مرمى عظماء زي ياسين بونو، اللي حارس بظل مستوى ثابت.
1: نعم.
3: زي بونو كورتوا على سبيل المثال.
1: صحيح رامي، بالأمس في مباراة استراليا ومصر تم استبدال الحارس بحارس القديم ريان، انه انت حارس ضربات الجزاء، شو رايك تحليلك بهاي الخطوة اللي كانت في الدقيقة 120؟
3: الخطوة كانت مش ناجحة طبعا كيف الكل شافه.
1: لا انت بتحكي مش ناجحة بعد ما شفناه، بس كخطوة قبل انت معه ولا ضد؟
3: انا ضد الصراحة.
1: يعني في مكابي حيفا ممكن تعملها في تمديد، تقول للحارس اللهم تعال يا حارس الثاني، انت حارس حراء حارس ضربات جزاء، ممكن تراهن هيك اشي ولا بتفضلش؟
3: لا بدي اقول لك ليش. اول شيء عشان الحارس الاسترالي كان له مباراة ممتازة وفي الوقت الضايق
1: بالضبط
3: من ممتازين، وكان في مباراة كثير منيحة.
1: نعم.
3: فيمكن تضبط مرة في اللي يعني حسب رأيي أنا، ما بحبتش هاي الفكرة. أنا الفكرة يعني مش بعد إشي كمان مهم، يعني بدناش بعد في مدافعين اللي ضيعوا ضربات جزاء مدافعين طبعا. وكمان في ألمانيا ألابا ضيع، في منتخب هولندا كمان مدافعين.
1: أنا الصراحة ما بفضل مدافع يعني ضربة جزاء، دائما بتطير على السماء بصيروا يدوروا على الطابة. رامي بنشوف انه في تعليمات لحارس المرمى بتعطيهم بطاقة، فادي بيضرب على اليمين، رامي بيضرب على الشمال، انت بتآمن كحارس مرمى او كمدرب حراس مرمى بتآمن في هالطريقة، ولا هي بس هيك لراحة نفسية ولضغط اللي بده يضرب البندل ضربة الجزاء؟
3: لا، لازم الحارس يعرف اللاعب اللي بده يضرب ضربة الجزاء، في هناك استاتستيكا كم ضربة جزاء ضربه وعلى اي جهة اي زاوية، فلازم الحارس يعرف. في كمان كثير خطط لحارس مرمى ومدرب حراس مرمى، على سبيل المثال يعني انت اليوم بدك تقفز على جهة اليمين ثلاث قفزات ورا بعض، جهة اليمين على جهة الشمال قفزتين، فما بتعلقش اذا اللعيب ضرب يمين، وفي كثير خطط فلا تقدر تاخذ ضربات الجزاء.
1: بس
3: يمكن اللاعب عليه توتر، ويمكن لاعب
1: صحيح
3: غير جهه، ففي كثير خطط عنها. ازاي
1: بتعرف الرد المصري ما طول، يعني هم استبدلوا الحارس، ورامي نصر الدين اللي بيشتغل في منتخب مصر جاب هاللابتوب فتح وحكى لهم هذا الحارس ريان شوف وين بيقفز لاي جهه، وجابوا لهم ضربه جزاء اللي كانت لكيليان امبابي مع الحارس ريان. كمان الرد كان ذكي من مصر.
3: اكيد اليوم كله موجود على اللابتوب، وكله الاشي موجود قدامك، وانا امبارح زي ما الكل شاف فرجوه اي جهه وكيف كيف بيشتغل في جري ريان، ومش وكمان شفنا البندل تبعت ضربة الجزاء تبعت محمد صلاح.
1: نعم
3: الريان اللي بيعرف محمد صلاح وراح قبل ما يضرب محمد

0: صلاح الزاوي ومحمد صلاح ضرب له اياها في البنينكا على مركز المرمى.
1: وشو وشو عمل؟ تبسم لريان وهيك بتعرف نزل من زاد الضغط عليه.
0: انا عارف لك يعني وانا عارف انه انت عارف لي.
1: لعبوا مع بعض بيعرفوا بعض منيح.
0: الدوري الانجليزي.
1: رامي بدي ابارك لك في الوظيفة الجديدة، طبعا انت اليوم رئيس الجهاز التدريبي لحراس المرمى في مكابي حيفا، ماذا تشمل هالوظيفة رامي؟
0: وظيفة اول شيء بدها كثير مسؤولية، وظيفة اللي بدها شغل يومي في مكابي حيفا. انت تعمل برنامج و تدريبي لكل حراس المرمى، منهج التدريب بده يكون على مدار السنة وتشوف تقدم الحراس وكيف ممكن نقدم أي حارس في شبيبة مكابي حيفا في قسم الشبيبة. يعني أول شيء كتير تفاجأت إنه اختاروني أنا، كان في كتير مدربين اللي كانوا
1: بطلع لك وبحق. رامي نصر الدين أنت بتستاهل هذا المنصب. بدي أسألك على شريف كيوف في مكابي حيفا، شو وين وضعه، وين موجود شريف كيوف؟
0: شريف كيف أنا بعرف إنه سكر في أبار رمضان ميسي ديجو بيعرفه.
1: لا واضح، بس أنت قصدي أنت كنت يعني لو نصيحتك لشريف يبقى في حيفا يقاتل على منصبه.
0: أنا نصيحتي لشريف إنه يترك مكابي حيفا.
1: ممتاز.
0: ثاني يأخذ دقائق لعب. مع إنه أنا حسب رأيي شريف كيوف هو أكثر لاعب مظلوم إعلامياً.
1: أنا معك، بدأ حلقة طويلة هاي. هل في حارس مرمى عربي واعد بانتظارنا رامي نصر الدين؟
0: وين في مكابي حيفا؟
1: بالوسط العربي هون بالبلاد في مكابي حيفا.
0: والله عندنا حراس مرمى ممتازين، عندنا في شريف، في رازي، ابو حمدان، في محمد ابو نيل،
1: عمر نحفاوي.
0: بتاسف اذا نسيت اي اسم.
1: في عواد، في اسماء حلوه.
0: في يزن عواد، حراس ممتازين اللي بدهم بس واحد يامن فيهم. يعني انا حسب رايي اليوم محمد ابو نيل وشريف من افضل حراس مرمى في الدرجه العليا.
1: بوعدك نحكي عن حراس المرمى العرب في حلقة خاصة. بدي أبارك لك في الوظيفة، رئيس الجهاز التدريبي لحراس المرمى في مكابي حيفا رامي نصر الدين مبارك، وباستحقاق وبجدارة تستحق اللقب. شكرا يا رامي وبالنجاح.
0: شكرا شكرا،
1: إلى اللقاء. شكراً. اللقاء.
0: مع السلامة.
1: واو، عملنا جولة حلوة عالمية ومحلية وناس العالم مع كل الأخبار والتحليلات والمسابقات وكمان هدايا. في التنسيق والإنتاج كانت معنا ميسا عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس مرجي، في ديجيتال علي النصار وجواد العمري، في تطبيق مرام عوودي وموسى بصول. بدي أتمنى لكم كل خير وطبعا مباراة مميزة، ويا رب نقول في نهاية الليلة ديما ديما مغرب.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7.90 شيكل، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قالت الحركة العربية للتغيير أنها ترفض أي تركيبة انتخابية تقوم على اتفاق ثنائي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، مطالبة بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق إذا كان قد أبرم، وأضافت أن هذا السلوك يمس بروح الشراكة التي جمعت الطرفين لسنوات ويتنافى مع قواعد الثقة والاحترام المتبادل. وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادة الحركة ظهر اليوم لبحث التطورات السياسية الأخيرة ومستقبل المفاوضات مع الجبهة والتجمع. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بجروح جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال غربية رام الله عقب هجوم نفذه مستوطنون. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وسرقوا أغناما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب يوناتان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بحالة حرجة إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة في بركة عمومية بمدينة حلون، ووصل طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت للطفل عمليات الإنعاش والعلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة، ووصل طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. في حادث منفصل أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بحالة خطيرة بعد انتشاله فاقدا للوعي من بركة سباحة في منطقة النقب، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش والعلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى المستشفى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة عليها، وأضاف أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. أفادت وسائل إعلام عربية بوصول نحو 50 وفدا أجنبيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبدأت اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامنئي وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، وذلك بعد أربعة أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. ختام

0: تقريبا دقيقة. من منا لم يسمع الراحل صباح فخري حين غنى قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ فهل تعلمون أن هذا البيت كان عبارة عن إعلان تجاري بقالب شعري؟ تعود القصة إلى تاجر عراقي قدم إلى المدينة ليبيع الخمر للنساء، والخمر هي جمع الخمار وهو غطاء الرأس. وقد لاحظ هذا التاجر أن الخمر الملونة بيعت جميعها إلا تلك التي باللون الأسود، فشكى هذا الأمر لشاعر يدعى ربيع بن عامر الملقب بالدارمي. وكان هذا الشاعر قد ترك الشعر وتنسك، ومن أجل مساعدة التاجر خلع ثوب نسكه وعاد إلى سابق عهده وعشق مليحة بخمار أسود، ثم نظم القصيدة وطلب من صديقه أن يغنيها. وحين شاع غناؤها وسمعت به نساء المدينة تهافتت على التاجر لشراء الخمر السود حتى نفدت كلها. وبعد أن باع التاجر جميع الخمر غادر المدينة، أما الدارمي فرد على نفسه ثياب النسك.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
3: سلامات وتحيات مجالس في راديو الناس. سنحط الرحال اليوم في بلدة البعنة. ضيفنا اليوم الأستاذ المحامي إبراهيم علي حصارمي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل جميع المستمعين.
3: يا مرحبا بك. بدنا بالبداية هيك تنطينا موجز إخباري عنك، لأنك أنت رئيس جديد ما شاء الله عنك أقل من سنتين ونص.
4: الصراحة إحنا تولينا السلطة المحلية بواحد نيسان 2024. أنا صار لي رئيس مجلس سنتين وثلاث أشهر. بالسنتين وثلاث أشهر هذوك عملنا مشاريع كثيرة اللي لحديت اليوم البيعمنا ما بتعرف فيها، لأنه في شغلات اللي أنت بتشوفها في العين وفي شغلات غير مرئية أنت ما بتشوفها في العين، ولكن رايحين نطلع نشرة لأهل بلدنا إن شاء الله بعد هاي السنة آخر السنة في كل إشي نعمل، من ناحية إن هناك خرائط هيكلية وهناك خرائط هناك كمان مفصلة بالنسبة للبناء والأرض في البعنة.
3: جميل. بدي أسألك عن التسمية، يقال إنه اسمها كنعاني البعنة، صحيح؟
4: كما يقال نعم، البعنة هي اسم كنعاني، سموها البعنة. البعنة كانت هي بلد حتى من أحسن بلدان في المنطقة الشمالية، حتى كان هناك عندها مؤرخة تاريخية اللي تشتغل في الآثار قبل كم شهر، فثمنوا في زمن البعنة حوالي ما يقارب 400,000 ليرة. باقي البلاد اللي مثل بدناش نذكر أسامي كانت أقل، وكانت الثمن بلدنا هي من أغلى بلاد اللي كانت موجودة في الشمال. يقال إنه البلد هاي بلد تاريخي، يقال إنه حسب ما قالوا لنا إنه هاي كانت عزمة القسطنطينيين، ويقال إنه البلد عنا هي كانت مركز حتى كان فيها أوتيل للي بيقدر ينام فيها. فهذا الحديث احنا اخذته قبل ما يقرب حوالي شهر ونص، لانه كان عندي من اعلام علم الاثار وحده من اخواننا اليهود وشرحت لي عن البلد انه قديش هي تاريخيه وقديش كانت مهمه وقديش كانت هي يعني نقطه استراتيجيه لكل الكره المجاوره
3: اكثر من دير الاسد.
4: طبعا اكثر من دير الاسد يعني بلا شك،
3: نعمل لك شك
4: بلدنا لانه بلدنا تقع على شارع 85 وهي اللي يعني
3: في قلب الشاغور،
4: الخط اللي بصل بين كل الكرة، يعني كان إن بدك تطلع من عكا لصفد أو من عكا لكريات شمونة بلدنا هي كانت هي نقطة اللي هي تستضيف

0: كل المسافرين، وكان نقطة اللي كل الناس تفوت عليها يعني.
1: جميل.
0: ولليوم لليوم بلدنا حديثنا اليوم بلدنا هي بلد اللي هي لها أهميتها الاستراتيجية، يعني كل المصالح الموجودة عندنا في البياني الموجودة موجودة في قلب البياني، لأنه بلدنا بلد اللي تقع على شارع 85. طيب. وإلى أهميتها الاستراتيجية.
1: أستاذ إبراهيم حسان رئيس المجلس المحلي البياني، سألناك إحنا عن التسمية، وحسب ما فهمت أنا من روايات متداولة كثيرة أنه بني فيها معبد على اسم الإله عنات، وهو إله الحب والحرب والخصاب، ربما جاءت من هون.
0: والله ما بعرف، بعرفش ما بعرف، بقدرش أعطيك جواب عايش بعرفوش.
1: ما سمعت ليش سميت بالبيانة
0: باسم؟ ما بعرف ليش سميت بالبيانة، إيش بيقولوا بيانة، إيش بيقولوا لعنة، إيش بيقولوا في كثير كلمات اللي بتتردد على هذا، لكن فيش إشي موثق اللي أنا بقدر أجاوب عليه.
1: خربشوا الناس.
0: إيش معنى مستندات اللي بقدر أحكي بإيش متأكد منه، فإيش مش متأكد منه فبجرب إنه ما بصرح ما بصرح تصريحات اللي أنا ما بعرف فيها صراحة.
1: أستاذ إبراهيم، اسم بلدك البيانة، مفروض تكون حافظ عن ظهر قلب.
0: بيانة سمت لك من اسم اللي سمى من زمن الكنعانيين.
1: طيب.
0: إشي قال نعمة، البعنة نعمة.
1: خربشو.
0: في عدة روايات اللي بتحكي بنحكى عن اسم البلد، ولكن فيش أي رواية اللي عندنا هناك وثائق تثبت ليش سميت بهذا الاسم.
1: طيب جميل، ربما تكون هاي فرصة بتكون لك تطلع نشرة، توكل حدا من هالدارسين في التاريخ يكتب لك صفحة عن تاريخ البعنة ومصدر تسميتها. بدي كنت أسألك بخربشو بعض الأوساط عرب واليهود في التسمية بين البعنة وبين البعنة.
0: عندنا مشكلة طبعا، مش بس كمان باليهود، كمان عندنا بالوسط العربي اللي هناك بتخربطوا بين البعنة وبين البعنة.
1: أها.
0: فكثير لما بيسألوني عن البلد أنا من البعنة، بيقول لي البعنة، فبقول له لا البعنة، بيقول له وين هي موجودة، فبنقول له حد كرمية دير الأسد مجد الكروم، فبقول له
1: جميل،
0: احنا عرفنا وين البعنة،
1: بتقول لي هاي عيني وهاي عيني بالآخر.
0: فكلياتنا بلد واحدة.
1: جميل جميل. طيب حضرتك يا أستاذ إبراهيم علي حصارمي، أنت رئيس ابن رئيس، والدك كان رئيس المجلس المحلي في البعنة مرتين،
0: الله يرحمه.
1: تعيش.
0: أبوي كان رئيس مجلس محلي من سنة 83 لسنة 88 أول فترة، ثاني فترة كان من سنة 98 لسنة 2001، كان فترتين له تاريخ مشرف في البعنة.
1: ترك بصمات على البلد من مشاريعه مثلا المهمة؟
0: بلا شك بلا شك انه ترك هناك بصمات كبيرة
1: مثلا
0: كثيرة في بلدنا، شق هناك طرق في البلد، وسع مسطح البلد، عمل مشاريع، بنى بناية المجلس المحلي، بنى بنايات أخرى، أقام مؤسسات مدارس، كثير كثير عمل بما يكفي، ولحد اليوم أهل البعنة كلياتها تذكره بهذا العمل اللي هو اتركه.
1: مين أشطر، الأب ولا الابن في موضوع إدارة المجلس المحلي حتى الآن بالحكم على تجربتك سنتين ونصف تقريبا؟
0: الصراحة يعني الوالد على رأسي، ما بقدر أقول إنه أنا أشطر من أبوي، فأنا
1: وإذا ما حدث
0: ابنه وتلميذه، ولكن كمان لأنه ترجع لورا اللي كانت في سنين الثمانين لليوم إحنا بال2026، فكل اختلف.
1: أنت معك أدوات.
0: كانت بالأول المعارف هي تجيب الميزانيات للمجالس المحلية. اليوم المعارف ما بتجيب لا ميزانية ولا إشي، اليوم كلياتنا إحنا مرتبطين بالكلوت قرئين اللي بيقدر يحصل ميزانيات بس عن طريق الكلوت قرئين اللي طبعا طيب. وزارة الداخلية
1: جميل.
0: بتنزلها في.
1: يتساءل من يسمعنا ربما ما دور التوريث في الموضوع، مفروض يكون الرئيس ابن رئيس، هل كونك ابن رئيس ساهمك فأنت تصبح رئيس؟
0: لا بالشرط الصراحة، وحتى أنا ما كنت مفكر إنه أكون رئيس مجلس محلي،
1: إنما
0: وحتى لما رشحت حالي في قبل الانتخابات ما يقارب 3 أشهر، بعد ما كانوا معروفين كل المرشحين في البلد، حتى كانت الدعاية الانتخابية والصور، طبعا احنا في الوسط العربي في كل واحد بينزل الدعاية والصور لإله في الشوارع على الدور على الإعلام، فكل مرشح كمان إنه العلم تاعه. صراحة أنا لما ترشحت كان كل المرشحين معروفين، ولكن توجه لأحد المرشحين اللي كان نازل لرئاسة المجلس المحلي.
1: معقول؟
0: وطلب مني انه انا ارشح نفسي للرئاسة. بالبداية رفضت، وطبعا ناس كثير، انا
1: احد المرشحين طلب منك تترشح وتكون منافس لإله
0: بلا شك،
1: وظل هو منافس مكمل مسيرة
0: ظل هو منافس، ولكن لما كان عنا إعادة كان هو معي من الداعمين لإلي.
1: مين هو؟
0: المحامي محمد بدران.
1: أشوفك ابتسمت، ترددت تذكر اسمه؟
0: لا، لأنه زميلي بالمهنة يعني.
1: كيف قرأت أنت هاي؟ طيب أنه مرشح بطلب منك تفوت تنافسه وبعدين بتتغلب عليه وعلى غيره، شو عنده حجم سذاجي؟
0: يعني الصراحة ما كانت منافسة بيني وبينه، يعني أنا ما تغلبت عليه، ولكن هناك كان الصراحة يعني باتفاق بينه وبينه
1: تغلبت على أربعة
0: إنه أنا أرشح نفسي وهو راح يكون من الداعمين. لأنه إحنا كنا كلياتنا
1: بقاوي، يعني كان تكتيك انتخابي.
0: طبعا كان تكتيك انتخابي إنه هو يكمل في المشوار تاعه وأنا أكمل طبعا في مسيرتي الانتخابية.
1: يعني أنت بتقول يا أستاذ إبراهيم حسان رئيس مجلس البعني إنك أنت ترشحت وأصبحت رئيس بالصدفة؟ أجا واحد قال لك تعال ترشح، يعني لو ملكاش وما حكاش وما
0: أنا ما خلتنيش أكمل في الكلام. أنا كان عندي مكتب محاماة، ومكتب المحاماة موجود في قلب البلد، كان يتوجهوا لي كمان كثير من أهل بلدنا، كثير ناس اللي توجهوا لي وطلبوا مني إنه أنا أرشح حالي لرئيس المجلس المحلي. صراحة في البداية ما كنتش مفكر، رفضت، ما كان عندي يعني ذيك الرغبة إنه أرشح حالي لرئيس المجلس المحلي، ولكن بعد ما شفت إنه هناك في توجهات كثيرة، وبعد ما شفت إنه نفس اللي كانوا نازلين لرئاسة المجلس المحلي كمرشحين مش واحد، أنا ما ذكرت اسم واحد، وكان كمان واحد كمان طلب مني وكان مرشح إنه أرشح نفسي.
1: جميل، متندم ولا شو؟
0: يعني عمل الخير، عمل الخير أول إشي. المجالس المحلية هي أمانة كبيرة.
1: أنت بتقول أنا شغلت 27 سنة في المحاماة ويمكن كنت تربح أكثر كمان على المستوى الشخصي، وممكن بالك أهدى ما بعرف، تنبهت على فنجان القهوة إنه تلفونك بسكتش برن، تلفون ورا تلفون ورا تلفون،
0: بلا شك
1: هيك عايشين رأس المجالس؟
0: بلا شك إنه الحياة وأنت محامي، أنا 27 سنة محامي، حياتي كانت تختلف كليا عن اليوم. كان عندي خصوصياتي، كان عندي وقتي، كان عندي هناك عيلتي، كل هاي الأمور أنت لازم تحطها على جنب لما بدك تكون رئيس مجلس. أنت بتبطل تمثل عيلة، ولكن أنت بتمثل بلد اللي هي ما يقارب عن 9000 نسمة، اللي تسمى العائلة البعني، وعائلة البعني 9000 نسمة بزي عيلة فيها 5 أنفار و 6 أنفار.
1: جميل. بس إذا أنت بترد على كل أستاذ إبراهيم، لما أنت بترد على كل التلفونات الأهل يقول هذا ممتاز، بس إنه هذا ربما يدفعني للتساؤل إنه أنت ما بتنتصل حياة للموظفين، هذا كل البلد هتتصل فيك على كل شغلة صغيرة وكبيرة. أفترض إنك أنت هناك، طالما حكينا عن التوريث ممكن إنك تكون أنت يعني دكتاتور.
0: اللي اتصلوا فيه إسا وأنا موجود هون هن أعضاء مجلس المحلي وعمال من السلطة المحلية اللي بيستشروني في كل شغلة بدي يعملوها. فيش إشي بنعمل في السلطة المحلية عندي إلا ما يأخذوا مني أنا.
1: بس هاي مش لك، هاي عليك. أنت مفروض تكون ديمقراطي وليبرالي وتنطي للموظفين ضمن مهاراتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم يشتغلوا.
0: كل عامل معطيه حقه وزيادة وكل الصلاحيات،
1: كل واحد بيساوي نوعاً كل حجر حجر إلا بإرادتي.
0: لا، نوعا من الآداب والأخلاق والذوق إنه يأخذ كمان أنا رأيي في كل موضوع.
1: شو أنت زعيم مش رئيس مجلس محلي؟
0: لا، أنا رئيس مجلس محلي
1: وبالبكلة.
0: حتى كلمة رئيس مجلس محلي ما بحبها. إذا ما بنادوني رئيس بتضايق.
1: طيب بدي أسألك سؤال أخير قبل ما ننقل نفوت بالعمق بين الجد والمزح. حياة أبوك الأستاذ علي حصارمي كان رئيس مجلس محلي. في الولاية الأولى بمطلع التسعينيات أنا كنت بعدني ولد بداية الطريق، صحفي متحمس، أجيت على البعني انتبهت في واجهة السلطة المحلية عمارة المجلس المحلي لوحة رخامية مكتوب عليها شيد هذا الصرح في عهد فخامة الرئيس علي حصارمي، نشرتها في كل العرب مع تعليق اللي هيك فيه نوع من الانتقاد المبطن وقامت القيامة علي. بتسامحني انت ولا ممكن تقول لي انه عملت فاول كبير مع حياة والدك؟
0: انا الصراحة ما شفت هذا في جريدة العرب، وإسا بسمع منك اول مرة. انا طبعا حق النقد وحق ديمقراطي، كل إنسان بيقدر يعبر عن رأيه، كل إنسان بيقدر يكتب شو بده.
1: أنت موجود اليوم في عمارة مجلس محلي جديدة؟
0: طبعا.
1: مكتوب عليها هناك إشي مشابه؟
0: لا احنا سمينا العمارة هاي على اسم الحاج عباس تيتي الله يرحمه، لانه العباس تيتي كان هو من بادر في تخطيط لبناية المجلس المحلي الجديد في البعني.
1: لو بنيت عمارة المجلس المحلي في فترتك ممكن تكتب شيء مشابه للي كتبه حياة والدك؟
0: لا انا بحبش هاي الشعارات وبحبش هاي الامور كلياتها.

0: بكفي أعمال الإنسان، العمل تاعك سد أمن إيش يعني؟ لا لا لا سيارات ولا دور ولا عقارات ولا شيء.
1: قبل ما نطلع فاصل أستاذ إبراهيم، يعني بدي أقول لك إنك أنت بتشبه والدك واحد على واحد تقريبا.
0: الحمد لله،
1: هذا الحل الجمالي الأجنبي اللي عندك من والدك ولا مخول أنت؟
0: أول إشي الجمال هو لله لرب العالمين، واثنين أمي كمان الله يطول بعمرها إنساني كمان حلوة، أبوي كان إنسان جميل ورحت الجمال.
1: مين أجاك هذا من الشام؟
0: والله على حسب ما أبوي خرفني إنه إحنا أصلنا من صعيد مصر،
1: لأنه في دير الأسد بيقولوا لي إنه في كثير عائلات شامية سكنت في الشام.
0: في من طبعا في من لبنان، في من الشام، في من الأردن، في من مصر.
1: طيب هي شايف على الشاشة هنا في صفحة الراديو في الانترنت،
0: بعتز وبفتخر. أي نعم،
1: هاي اللي أنا كسرت عنها.
0: لا هاي أنا سميت المجلس الجديد، أنا سميت المجلس الجديد طبعا على اسم حياة الحاج عباس محمد تيتي، لأنه الحاج عباس إنسان اللي بيشتغل خدم أهل بلده.
1: الله يرحمه،
0: كان إنسان أمين مخلص أديب صايم مصلي.
1: توفى هو،
0: توفى الله
1: يرحمه، الله يرحمه سهل عليه أستاذ.
0: أقل ما ما ما بقدر إنه أكافئ هذا الإنسان إنه أسمي البناية هاي على اسمه.
1: الله يرحمه سهل عليه وطول بعمرك أستاذ إبراهيم علي حسار. من فاصل ونعود لسئنا في هذا الحديث معك.

0: بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
2: Yeah!

0: البستان سفرتكم دائما.
1: تقريبا دقيقة. السنة والأرثوذكسية، هل فكرتم بأصل كلمتي السنة والأرثوذكسية والترابط الدلالي بينهما؟ ظهر في الأديان السماوية تيار يحرص على نقاء الإيمان والمعتقد وصون التعاليم الأولى من أي تأويل يحيد عن الطريق المستقيم، فكان أهل السنة في الإسلام والأرثوذكس في المسيحية واليهود الأرثوذكس في اليهودية. وفي الإسلام معنى قولنا هو من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المحمودة، والسنة في اللغة هي الطريقة والطريق الذي سنه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم. أما الأرثوذكسية فهي مكونة من كلمتين من أصل يوناني وهما أرثوس وتعني مستقيم أو صحيح، ودوكسا وهي رأي وعقيدة، وتعطي الكلمتان معاً معنى صحيح أو مستقيم العقيدة. وهكذا يعرف أتباع الكنائس المسيحية الشرقية اليونانية أنفسهم. أما اليهودية الأرثوذكسية فهي فرقة دينية حديثة ظهرت في القرن التاسع عشر، وعندما يقولون في إسرائيل يهودي متدين متزمت حريدي، فالمقصود يهودي أرثوذكسي متمسك بالشريعة اليهودية.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول

طول المحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا العزيز اليوم المحامي إبراهيم علي حصارمي رئيس مجلس محلي البعني. قبل الفاصل كنا توقفنا عند مواضيع جغرافيا وتاريخ وأثار حول البعني وحولك، وكنا أنه أنت رئيس ابن رئيس وانتخبت قبل تقريبا سنتين ونص أقل، حتى دخلت المجلس المحلي في أبريل نيسان 2024.
1: مزبوط.
0: بالتفات إلى الخلف تستطيع أن تقول ماذا فعلت 1-2-3 في البعني من مشاريع يعني أو بدأت فيها؟ لأن هاي الفترة مش طويلة كثير.
1: طبعا أول شغلة كانت من أهم أو في سلم الأوليات تاع عمل السلطة المحلية، كنا إحنا موجودين في خارطة هيكلية اللي كانت كارثة على أهل البعني كلياتها. الخارطة الهيكلية هاي كانت ما يقارب آلاف الدنومات اللي حسب الخارطة اللي تم إيداعها في لجنة التخطيط والبناء المركزية في الناصرة،
0: في الإدارة اللي سبقتك،
1: في الإدارة السابقة. كان هذا الإشي في 2022.
0: عرضتها ليه؟
1: احنا عرضنا على خارطة ان كارثة، خارطة لو ظلت كيف ما هي كانت البعني في دمار شامل يعني.
0: الأسباب.
1: لانه كان هناك مصادرة ما يقارب الاف الدنومات من ارض زراعية لارض كيرن كيامت، كيرن كيارت وشمرات طيفة. يعني اول شغلة هاي الخارطة عملت على تغييرها، رجعت الأرض كلياتها زراعية، ومن بعد ترجيع الأرض زراعية أدخلت لمسطح البلد آلاف الدنومات غاد اللي هي العمار.
0: وين تحصل التغيير؟
1: حد التاريخ هذا كان في سنة 2025، كانت عندنا جلسة بشهر 11.
0: يعني عملية التغيير تمت، انتهى الموضوع؟
1: انتهى طبعا، وتم المصادقة عليها من قبل الدولة.
0: طيب.
1: الخارطة اليوم موجودة حتى بالأيام يعني بالفترة الأخيرة موجودة عندنا، لازم انه يعطونا اياها كخارطة
0: بعد التعديل.
1: بعد التعديل
0: صودك عليها ولا لسه؟ صادقوا على التعديلات بس صودك على مجمل الخريطة اللي
1: كانت على مجمل شو طلبت أخذت على مجمل
0: رسميا صودك عليها الخريطة؟
1: رسميا لا ما صدقش عليها، ولكن في المصادقة.
0: طيب هذا بكون للسؤال قبل ما نرجع نسألك عن المواضيع الأخرى. كسائم البناء لما أنت بتقول صودقة أو بشكل أو بآخر تم تعديلها، كسائم البناء مثلها مثل البلدات العربية الأخرى على الأقل في الشغور، في مشكلة كبيرة.
1: قسائم البناء عندنا ب 15/8، كنت في جلسة أول امبارح مع منهال متركية إسرائيل، أخذنا هناك قرار أنه نطلع هناك مقراز مناقصة بالنسبة لهاي القسائم. 15/8 لازم ننزل المقراز هذا المناقصة في كل الشبكات التواصل الاجتماعي، حتى في بدها تنزل في موقع السلطة المحلية وموقع سلطة أراضي إسرائيل. 15/8 هو بيكون اليوم اللي راح هناك نكون هناك بتسويق ما يقارب 54 وحدة سكن.
0: بس هذا قليل. قديش عدد سكان البعني؟ 10,000.
1: ما هو ما عندنا أراضي كمان للدولة كثير في بلدنا، يعني احنا كل الأرض اللي عندنا للدولة اللي موجود.
0: مين ولمين ال 50-60 قسيمة بناء؟ قديش انت بتقدر عدد الأزواج اللي تنتظر اليوم هذا الحق بالماء؟
1: أنا الصراحة كان عندنا بالماضي كان عندنا هناك مناقصة، وكل اللي قدموا على المناقصة بس 12 أو 13 واحد.
0: ليه؟
1: من 60 قسيمة سكن. الأرض غالي.
0: قديش
1: الأرض غالية والخرائط اللي انعملت.
0: قديش نأخذ تنطينا فكرة قديش سعرها ال 400 متر؟
1: فيش عندنا 400 متر، عندنا أقل إشي من 550 لحد 850-900 متر.
0: قديش بالمعدل نص
1: الدنم؟ المعدل غاد ما من مليون لمليون ومئتين ألف شيكل.
0: نص الدنم؟
1: نص دنم.
0: يعني في بلاد أغلى بكثير.
1: في بلاد طبعا أغلى. وعندنا لو كان التخطيط سليم وصحيح ما وصلنا لهاي الأسعار الهائلة.
0: البيوت اللي غير مرخصة في البعني ومهددة بالهدم، لأنه البعني من البلدات اللي هدم فيها ويهدم فيها الكثير.
1: البعني في بلدنا فيه هناك دور كثير اللي مهددة بالهدم، عندنا دار إسا كمان اللي لازم يطلعوا يهدموها. اللي أغلب الدور اللي انهدمت في البلد هي دور اللي مأرضين في أرض معمرين في أرض الدولة،

0: في أرض من هالمكركع إسرائيل. فود دور كثير كمان بدون ترخيص، ولكن هاي الناس معمري على أرض زراعية وكمان تحت تهديد الهبات، وفي أرض وفي ناس اللي معمري بأرض بالزراعية أرض عمار، ولكن هناك ما كانش هناك يحود حلوكة في هاي الأرض كمان بدون أي ترخيص. عندنا ما يقارب ما حوالي 60-70 دار بدون ترخيص.
1: قديش في عدد البيوت في البعنة تقريبا؟
0: حوالي 600-700.
1: يعني 10% من البيوت في البعنة غير مرخصة.
0: 6% في ما يقارب 6-7% بدون ترخيص.
1: طب هذا البيت اللي بده يهدم، يعني انت كمجلس محلي ما عندك إمكانية تدخل
0: فيه؟ احنا تدخلنا وعملنا اللي بنقدر نعمله، ولكن احنا وانت بتعرف الحكومة اللي احنا عايشين فيها اليوم هي حكومة من أصعب الحكومات اللي موجودة في الدولة، حتى ما يعني ما يعني حتى في هاي الأمور ما في كلام، ما في مجال إنك تحكي معاهن، لأنه كل إنسان هناك عمر بأرض الدولة، حتى هن ما بقولوا عمر، هن بقولوا سرق أرض الدولة. يعني لما نقعد معاهن بقولنا ما بقولوش إنه عمر، بقولوا سرق الأرض الدولة، وهاي الأرض
1: يعني
0: لازم ترجع لها.
1: تدعو المواطنين عندك في البعنة لعدم البناء على أراضي اللي ربما تكون
0: احنا طبعا دائما بحذر اهل بلدنا انه ولا اي انسان يرتكب الاخطاء الماضيه فيما حدا. انا مش راح اسمح، انا كل انسان بشوفه انه هناك بده يفوت ويعمر بارض مش لإله اللي هي ارض للدوله، انا بوقفه، لانه انا عم بعمل له الاشي المنيح وانا لصالحه مش ضده، لانه احنا شفنا كل اللي عمره اليوم مع كل الدور مهدد الهبات.
1: استاذ ابراهيم، بموضوع البناء والتخطيط والبنى التحتيه، مدخل البعنه زحمه يا دنيا زحمه، كما كنا لرئيس مجلس المحلي دير الاسد البلدي المجاوره، في حينه كان رئيس المجلس المحلي في دير الاسد انه معظم المشكله بسبب البعنه، القصة المشكلة سببها البعنه مش دير الاسد.
0: مع كل الاحترام لرئيس مجلس دير الاسد ابو فادي، كلام مش مضبوط. الشارع هذا هو شارع موجود في مسطح البعني، مسؤول عنه نتيفي إسرائيل عن هذا الشارع، ولكن الشارع هذا بيخدم أهل البعني ودير الأسد، والاقتضاض بيجي من البلدين. يعني إحنا بلدنا 9000 نسمة، أهل الدير ما يقارب 14-15 ألف نسمة. فعمليا السيارات اللي تعبر من هذا الشارع لدير الأسد أكثر من السيارات اللي بتفوت على بلدنا على البعني.
1: يعني أنت بتقول إحنا شركاء بالمشكلة.
0: فالكلام يا ريت أبو فادي لما حكى كان لازم يحدد، ومصالحه الموجودة كمان اللي هو عمل عندنا غاد وين المحليف، عمل هناك بيج اللي بتيجي عليه سيارات مركبات من خارج البلد من كرة المجاورة من مدينة كرمعين، فهذا الاشي كلياته بيعمل اقتضاض. وكمان المصالح الموجودة على جنب الشارع إلى كمان قسم من هذا
1: الاشي بغض النظر كديش
0: الحل
1: انت بتقول ابو علي. نعم. انت بتقول انه في شراكة دير الاسد والبعنة في انتاج مشكلة زحمة السير في مدخل البلدتين، بغض النظر اسعى الموضوع كديش مسؤولية كل بلد وبلد، بس
0: احنا توجهنا لوزارة المواصلات، توجهنا لنتيفي اسرائيل مكتوب، انا طلع بشكل شخصي انه حوالي قبل شهر ونص شهرين انه نغير توقيت عمل الاشارة الضوئية. اذا منغير التوقيت عمل الاشارة الضوئية بنعطي للناس اللي بتطلع من البعن ومن الدير انه نزيدها، بدل ما يكون الوقت غاد غير كافي ما يقارب نص دقيقة يكون دقيقة، نعطيهم كمان نص دقيقة، فهذا كل الاستحمات اللي انت بتشوفها.
1: الاشارة سبب جزء من المشكلة. شو كان الجواب؟
0: لحديت اليوم ما اخذناش جواب. حديت اليوم ما اخذنا، كان هناك انه احنا رايحين نفحص الموضوع هذا، لأنه بتعرف هناك يعني ناس اللي مختصة في هاي الأمور. طيب. يعني بدي فحصوها من ناحية
1: طبعا هنا نحتفظ حق الرد لرئيس مجلس محلي دير الأسد بقصة أنه فيه له كمان هناك أعمال خاصة فيه ربما تكون جزء من عملية الزحمة، لأنه المدخل
0: بلا شك.
1: طيب في موضوع الجريمة يا أستاذ إبراهيم، كانت البعنة قد أصيبت وانتكبت في مسلسل من جرائم القتل، والحمد لله صار في صلح ومبارك وانتهينا من الموضوع. نستطيع القول أنه البعنة خارج هذا المستنقع، يعني طلعته بشط الأمان؟
0: الحمد لله. إحنا بلدنا كانت ومرت فترة كثير صعبة، ما يقارب راح عنا من 21-22 قطين. أغلب اللي فقدوا حياتهم كانت على هناك الثأر.

0: أوكي. واليوم الحمد لله انتهينا
1: انتهينا من هذا الموضوع، مع عصابات أجرام ولا عندنا عصابات أجرام،
0: بس في مشاكل اليوم بقر ثانية.
1: لا في بلدنا فيش مشاكل، ولكن في حساسيات اللي أنا طبعا بسهر الليل ونهار حتى أقوم بإصلاح ذات البين، إذا بيكون هناك نشوب أي مشكلة بين جار وجاره، بين الأخ وأخوه، بين شباب، كل هالأمور، فأنا موجود في الساحة وبحل هاي المشاكل بالحكمة وبال الله يعطيني الصبر اللي أسهر وأعرف كيف أحلها.
0: أنت رئيس مجلس محلي ومحامي ومثقف، عندك فكرة لو سألتك عن كيف المجتمع العربي، اللجنة القطرية، لجنة متابعة الأحزاب، الفعاليات الشعبية، اللجان الأهلية، النواب العرب في الكنيسة، كل هذه الفعاليات، تقديرك رأيك في موضوع معالجتها لموضوع الجريمة، تهديد الجريمة؟
1: إذا بدي أحكي بدي يزعلوا مني،
0: احكي،
1: لأني أنا هذا الموضوع كثير حساس، وهذا الموضوع بنحكى عنه يوميا، يوميا بنسمعه، إن كان بين رؤساء السلطات المحلية وإن كان رؤساء سلطات محلية.
0: شو الخلل برأيك أنت؟ يعني وأنت كما كنا مثقف وعندك نظرة ثاقبة.
1: أنا رأيي يختلف كليا.
0: ماذا تقول؟
1: أنا أول إشي مع كل الاحترام للجنة المتابعة، بالشايف هناك إلى تمثيل في الوسط العربي غايبة عن الساحة
0: في موضوع الجريمة العنف
1: بكل المواضيع.
0: طيب والكترية؟
1: والكترية نفس الشيء.
0: شو الإشي الناقص
1: اللي يعني بكل
0: المفقود اللي أنت بتقول هذا اللي لازم يكون موجود في مكافحة الجريمة والعنف، في الضغط على الحكومة، الاحتجاج على تواطؤ الشرطة على المجتمع العربي، شو الناقص برأيك؟
1: في كثير، في كثير. يعني دائما لما بصير هناك حالة قتل، أول إشي مرفوض عليه بتاتا اللي عم بخذوها قرارات السلطات المحلية واللجنة القطرية، لما بكون إنسان هناك فقير وبنقتل ما بيجيبوا سيرته ولا بيعملوا أي إشي، ولما بكون هناك إنسان اللي عنده شهرته أو سمعته أو مصاري فبيعلنوا في إضراب بالسلطات المحلية إجراءات بدنا نعملها. أول إشي هذا غلط،
0: هذا تام خطير
1: أبدا، هذا غلط. الجريمة بالوسط العربي ممنوع التمييز فيها بين كل فرد وفرد، الروحي وحدة، فممنوع نميز بين إنسان وإنسان، لازم يكون هنا خطوات اللي لازم نتخذها بالتساوي. وأنا بقول لك من هون أنا ضد الإضراب، الإضراب هذا ما بيجيب، بالعكس الإضراب هي جزء من العنف الجريمي، لأن أولادنا إحنا لما نضرب ونسكن مدارس بدي يديروا بالشوارع
0: عقاب ذاتي.
1: هذا هذا هذا
0: كله
1: أنا حكيت في الماضي وبحكي كمان إسا وبحكي بكل جراءة وبخافش من حدا، يعني إحنا لازم يكون هنا عندك تنسيق أكثر بين كل المؤسسات، إن كانت تعليمية، إن كان الأطباء، إن كان المهندسين، إن كان المعلمين، إن كان محامين، إن هناك يكون إضراب بهاي المؤسسات كلياتها، مش بس مدارس، نعمل هناك الدولة نوقفها، نوقف الاقتصاد في الدولة. لا احنا
0: احتجاجنا خفيف لطيف حتى الآن،
1: طبعا احنا اصلا مش عم نعمل ولا اشي، يعني هذيك قبل فترة طلعنا على القدس وانا استغربت رؤساء السلطات المحلية مع انه دعوا كل الوسط العربي يطلع، ما كانش اكثر من 200 انسان وبس حكي وشتفات وشعارات، هذا ما بيجيب فائدة. طيب. هاي الهتافات والشعارات والإضراب ما بيجيب فائدة.
0: قلت هذا الكلام لرئيس الكترية مازن غريب؟
1: طبعا قلته وحكيته، كان في اجتماع بطمرة وقلت لهم كمان المرض فينا، احنا كمان عنا مشكلة في الوسط العربي، وانا قسمت الجريمة والعنف في الوسط العربي لثلاث شغلات، اللي هي اول شغلة الثائر اللي هي النسبة الكبيرة، بيجي بعدين العصابات، وثالث اشي شرف العيلة، فقسمتها وقسمتها كمان في الوسط العربي، بش يختلف نسبة الجريمة تختلف عنا ما بين الإسلام، ما بين الدروز، ما بين المسيحيين وما بين اليهود.
0: شو قصدها؟
1: عنا نسبة الجريمة في عند الإسلام نسبة اللي تعد حوالي 80% وأكثر.
0: شو تفسيرها؟
1: تفسيرها إنه إحنا فقدنا كل القيم الإنسانية الاجتماعية، كل الأسس، ما فيش عنا بعد مرجعية،
0: يعني كل هاي المساجد والمؤسسات والشيوخ ورجال الدين هذا كلياته مش موجود وبالحقيقة غائب.
1: بالنسبة طبعا غائب بشكل رسمي، غائب بشكل رسمي. أنا أكون سالم وبعيد عن هاي الأمور، أنا ما بتدخل، وهذا الإشي كلياته غلط.
0: يعني بتعتقد إنه في منظومة قيم كاذبة من برا لبرا مبينين إنه إحنا ندعو للصلح والاحتكام والصبر والتسامح وكذا، وعلى أرض الواقع

0: احنا نمارس العكس. هذا نفاق معناته، تتهم المسلمين بالنفاق والكذب.
1: لا احنا انا ما ب... لا
0: بتعمم انت.
1: انا ما بقول بالضبط شو اللي انت اسا حكيته، ولكن انا بقول انه الاجراءات اللي احنا عم ناخذها بالنسبة للعنف والجريمة غير كافية، والاجراءات اللي عم ناخذها غير شرعية، والاجراءات هاي اجراءات شوفوني يا ناس بس شعارات كاذبة.
0: قبل ما بتقول انا قلت رئيس الحكم المحلي مازن غنايم، وانا مش بالصدفة بحكي على القطرية، لان القطرية مفروض انه تعالج، هي تكون راس الحرب في هذا الموضوع، مش بس انها تعالج قضايا محلية اخرى. شو كان الجواب؟
1: يعني بدي أسألك سؤال، يعني مازن غنايم والرؤساء كل السلطات المحلية شو بدي نعمله؟ سؤال. اليوم الأب بمون عبو؟
0: ما أنت بتقول مش عاجبني.
1: أنا بسأل سؤال، اليوم الأب بمون عبنه؟
0: أستاذ إبراهيم أنت بتقول إنه أنا مش عاجبني طريقة الاحتجاج، طورحك علي. أنا بكتر بسألك شو البديل؟ ترجع بتقول لي مازن بيقدر وبيقدرش وانا بقدر وبقدرش، يعني انت مفروض يكون في عندك تصور.
1: احنا ما بنقدر وبنقدرش
0: للاحتجاج،
1: احنا مش موحدين.
0: انت لا تستطيع ان تكافح الجريمه، لكن انت
1: احنا بنقدر نكافح الجريمه.
0: انت تستطيع ان تحتج على الحكومه، على الشرطه، المتواطئتين على المجتمع.
1: بلا شك بلا شك احنا بنقدر نكافح الجريمه، بس لازم نكون موحدين.
0: احنا مش موحدين؟
1: لا
0: لجنة القطرية مش موحدة خلف غنايم؟
1: يا زلمة اذا لليوم عم بقاطوا على المشترك مين الاول ومين الثاني والمقاعد، وتركين كل القضايا الاساسية في الوسط العربي، العنف، المسكن، تهبيط الدور، شو بتحكي لي؟ اليوم احنا اليوم كل الاحزاب العربية الموجودة في الوسط العربي دمار الوسط العربي،
0: بما في ذلك
1: تركين موحدة. كل المواضيع الاساسية وكلياتن قلوب مش نظيفة، وكلياتن ناويين نغش لبعض وبحبوش بعض، ولما فيش محبة كل هذا تمثيل للناس.
0: كلام خطير.
1: أنا بحكي
0: هذا بيشمل الموحدة، إنه الأحزاب العربية.
1: أنا بحكي على كل الأحزاب العربية. ما بغرب العند، أنا بحكي مع كل الأحزاب العربية. ولكن إذا بدك تيجي لإلي أنا، إحنا لازم نكون جزء لا يتجزأ من الحكومة. حتى اليوم نقدر نطالب بحقوقنا، وحتى اليوم نوقف العنف والجريمة بالوسط العربي، وحتى نمنع الهباط في الوسط العربي، إحنا جزء لا يتجزأ من هاي الدولة، ولازم نكون شريكين في قرارات هاي الدولة. هذا الإشي اللي بيقدر ينقذ الوسط العربي. غير هيك إنه نظلنا ماشيين بعكس التيار، وإنه نظلنا حاملين السلم بالعرض، إحنا عم نتدهور أكثر وأكثر وأكثر. وبعطيك مثال كسلطة محلية، أنا كرئيس سلطة محلية، أنا رئيس حكومة في بلدي، العضو المجلس اللي بكونش معاي بخدش ولا إشي، واللي معاي بأخذ كل طلباتن. هذا بعطيك على إشي مصغر، وهيك الحكومة مبنية، وهيك كل إشي.
0: فرض أنا أستاذ إبراهيم رئيس المجلس المحلي البعني إبراهيم حصارمة، إذا كانت الحكومة غير معنية أنها تضمك للحكومة، شو تساوي؟
1: الحكومة معنية، وكان عنا بالماضي كمان لما منصور عباس فات على الحكومة.
0: يعني انت مع الموحدة معناته؟
1: شفنا. انا ما بصرح مع مين ومش مين، انا بقول انا مع انا احنا طيب. كتب علينا نعيشهم مع بعض، كتب علينا كعرب ويهود نعيش مع بعض، هاي ما فيش عليها حل. يعني ما بنقدر، لا بنقدر نطلب من بعض، يعني احنا لازم اللي هون حقوقنا لازم ناخذها، ولكن مش بالطريقه اللي عم بيمثلونا فيها اعضاء الكنيسة.
0: بلكي متحمس شوي سكر زياده انت.
1: انا مش متحمس، انا بحكي من وجعي.
0: طيب.
1: لان انا عم بشوف وعم بسمع يا اخي بلوموا بعض على الفيسبوك، على الانستغرام، شوف الكلام اللي بيحكوه عن بعض، بيتهموا منصور عباس، وبيتهموا ساعة التجمع، بيتهموا ساعة الجبهة، وبيتهموا ساعة الطيبي، وتجريح وكلام. لما تنعدم الاحترام المتبادل والمحبة ما لطفش مشتركة.
0: يعني انت تقول انه ينبغي على المجتمع العربي استبدال هاي الاحزاب؟
1: طبعا بلا شك، في كثير أعضاء الكنيسة لازم تروح على البيت وتعطي هناك في شباب عند القدرات والمؤهلات إنه يكون قيادي بارز في الوسط العربي. طيب. بكفي نفس الوجوه اللي احنا دائما بنشوفها اللي عم بيمثلونا بالكنيسة الإسرائيلية، ومش عم بيعملوا إشي للوسط العربي. طيب. ولا إشي، بالعكس عم بيودونا لهاوية، واحنا شايفين التمييز والتحريض والعنف صار عنف بين اليهود والعرب من السياسة تاعتنا. هذا الاشي احنا لازم نكون ايد واحدة وموقف ومغير.
0: وصلت الرسالة. استاذ ابراهيم علي حصارمة رئيس مجلس محلي البعني، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
7: تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
9: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
10: إذن أتم في برنامج مجالس راديو الناس، ضيفنا اليوم المحامي الأستاذ إبراهيم علي حصان، برئيس مجلس محل البعيني. مرة أخرى نرحب فيك يا أستاذ إبراهيم. قبل الفاصل كنت قد قلت في يعني تعبيرك عن غضبك على الأحزاب العربية، ينبغي استبدال كل الأحزاب العربية لأن هؤلاء لن يوصلوا المجتمع العربي إلى بر الأمان. قلتها بلحظة غضب، بدي أعطيك فرصة تتراجع عن هذا. بدك
11: أنا إذا بحكي إيشي لا يمكن أتراجع، لأن أنا بحكي الحقيقة واللي شايفه. إحنا ناس اللي عم نشوف وبنقرأ وبندرس وبنسمع أخبار يوم يوم، الأحزاب العربية الموجودة عم بتودينا بهاوية، إحنا بمصيبة والمصيبة عم تكبر. يجب استبدال كل القيادة العربية الموجودة في الكنيسة وإعطاء وجوه جديدة لشباب عنا قادرين يقودوا الوسط العربي.
10: شو الأسباب؟ شو اللي مش معجبك بالنواب وبالمرشحين وبالأحزاب العربية؟
11: أنا شو اللي معجبني؟ شو اللي مش ولا إشي معجبني؟
10: بل كنت من الناس اللي ما بعجبك إشي، ولا الصيام برجب ولا
11: لا. لما بشوف إنه فيش ولا قضية على جوها بالوسط العربي معناته يروح على البيت كلياتن، ولا واحد يضل. لما مش قادر انك انت تعالج قضايا الوسط العربي اللي احنا منعيشها وعم اليوم يوم منمر فيها، فانت مش لازم تكون قائد ولا تكون ممثل اللي تمثل الوسط العربي في الكنيسة.
10: طيب بس السؤال، اذا انت يا استاذ ابراهيم كمان

0: مادي تجاه الشرطة والحكومة، مش بس انك انت تشن هاي الحملة على القيادات العربية في موضوع الجريمة اللي كنا
1: بنحكي عنها. الجريمة والعنف بلا شك، الشرطة مؤثرة، الشرطة متقاعسة، الشرطة
0: متقاعسة ولا متواطئة؟
1: متواطئة متقاعسة. الشرطة مش قايمة بواجبها بالنسبة لجريمة في الوسط العربي. امبارح قتلوا حقام في
0: نتانيا
1: خلال ساعتين كانوا ملاقيين القاتل. احنا اليوم كل يوم عم بنقتل عندنا 2 و3 و4. لحديت اليوم الشرطة مش عاملة شو لازم تعمل.
0: في هناك رؤساء مهددين وفي هناك رؤساء تعرضوا لإطلاق رصاص مهدد. انت؟
1: لا الحمد لله رب العالمين.
0: معك حارس؟
1: لا ليتكون، انا ربنا حارسني
0: فقط،
1: بس رب العالمين اللي حارسني.
0: بلكي بهذا،
1: وانا بخافش وبآمن برب العالمين، وحتى لو بتهدد بحطش حارس لانه بعرف انه ما عملت مع هالناس عاطل ولا غلط.
0: جميل. طيب في البعني بدي أسألك على بقية المواضيع في موضوع التربية والتعليم، لأنه هذا جزء من اللي بنحكي فيه، موضوع الحصانة. أنت بتقول أنه المشكلة أنه إحنا مرات بنحطش حينك بل المراي، في كثير عنا طخيخة وكثير عنا زعران وبؤر زعرنة وفي جرائم قتل و إلى آخره. لا يعقل أنه نتهم الحكومة والشرطة وإن كانت هناك عملية تواطؤ واضح، ولكن بموضوع المناعة التربية والتعليم المجلس المحلي في البعني حتى الآن بدون مدير قسم معارف منذ 10 سنوات، هل يعقل ذلك؟
1: أكثر من 10 سنوات، أنا بقدر حوالي ما يقارب 15 سنة مجلس البيان المحلي ما عناش. أي نعم.
0: شو السبب طيب؟ ليش مش حاطط مدير قسم معارف؟
1: أنا منذ تولي السلطة طلعت مناقصات 2، فيش ولا واحد كان هناك
0: يستجيب للمعايير. كل البيان 10,000 نسمة،
1: فيش ولا اي انسان حتى.
0: طب شوف لك فزعه، شوف لك فزعه من دير الاسد.
1: ما احنا قاعدين اليوم الواحد لازم يحكي عن وجعه، وراح احكي عن هذا الوجع كمان. عندنا في بلدنا، ناس، وفي بلدنا ناس اللي عندها المؤهلات تكون، وعندها بيقدروا ان يمسكوا ملف التربيه والتعليم على اسحن واحسن وجه.
0: لكن
1: ولكن لما انت بتشوف الشخص المؤهل بتطلع على الماده وبتطلعش على مصلحة بلد وما حصلح الطلاب
0: ليه. مدير قسم المعارف التعليم. مدير قسم المعارف
1: بشرح لك
0: فيش عنا وقت كده بتقادراتي.
1: أنا بقول لك ليه، لما بتطلع إنه لما بتكون هو مسؤول عن ملف التربية والتعليم في مجلس البيع المحلي وفيش عنده فرصة الصيف وفيش عنده فرصة الشتاء وفيش عنده فرصة الربيع،
0: ليش البلدات العربية كلها فيها مدير قسم المعارف ما عدا عندك؟ بلكي انت بدكش، انت عطاء بدكش تزعل ممكن يكون الحقيقه معكوس انه في عدد كبير من المرشحين.
1: انا بتوجه منهم عبر راديو الناس انه كمان جمعه منزل مناقصه، كل انسان في بلدنا بيستجيب وبكون عنده كل الشروط اللازمه يتفضل يقدم على هاي الوظيفه، لانه هاي الوظيفه ركن اساسي لاهل بلدنا. طيب. وركن اساسي للتربيه والتعليم بالبعني.
0: هذا الحكي في راديو الناس ولا الاسبوع القادم في عطاء اختيار مدير قسم معارف؟
1: صرحت هون وصرحت كمان في المجلس المحلي وصرحت. أيوة. في كل ديوان بقعد فيه
0: نتبع
1: في
0: البعني
1: وفي كل ديوان بالبعني وصرحت كمان عبر
0: شبكات. نتبع وراك الأسبوع الجاي.
1: أنا لما بحكي كلمة بحكيها وما بحكي بلونين.
0: قلت في الدعاية الانتخابية عشية الانتخابات أنك ستستعيد المدرسة الثانوية في البعني لعهدة السلطة المحلية من كلية سخنين.
1: نعم.
0: وعدت ولم تفي بوعدك.
1: احنا وعدنا والوعد اوفينا فيه 70%، 30%. اسا انا بقول لك
0: شو بدك تسلمني انت الساعة على الهواء؟
1: لا انا لا بستلمك ولا اشي. انا عندي خيام مستندات، عندي كل اشي بتيجي تاخذ من السلطة المحلية.
0: هي بر يا بحر، يا بتستعيدها يا عندك يا عند كلية سخنية.
1: اسا انا بقول لك شو كان المدرسة الاعدادية الثانوية اللي سموها بيت سيفر مكيف بعني تحت رمز كلية سخنين. المدرسة هاي كانت مستحقرة لكلية سخنين، اللي مسؤولة عنها بس كلية سخنين بكل إشي، توظيف عمال معلمين ومسؤول ومسؤولين عن برنامج التعليم اللامنهجي. احنا لما استلمنا السلطة المحلية صرحنا انه احنا المدرسة الثانوية هاي للبعني واحنا ابدا من كلية سخنين. ف توجهنا لكلية سخنين بهذا الموضوع، قعدنا معاهن 3-4 جلسات، ادعوا هناك انه هنن هناك بدهم من المدرسة كثير مبالغ مالية اللي حطوا فيها.
0: إذن
1: فحصنا الوضع بالنسبة لوضع المجلس المحلي، اذا بنقدر احنا نقوم

0: بدفع المبالغ اللي هن طلبوها. فأخذنا قرار هناك إنه نحط هناك بيننا بورير اللي يفصل بناتنا بالنسبة للقضية المادية.
1: محكم يعني.
0: محكم. ولكن من الجهة الثانية أنا شرطت على كلية سخنين إنه أنا أكون مسؤول. انه انا اكون واعد المناهيل اللي هو مناهيل الواعد اللي يكون بالمدرسة رئيس المجلس مع فيتو. يعني صوتي انا بقرر شو.
1: طيب.
0: اخذت انا اليوم بالمدرسة مسؤول عن التوظيف العمال المعلمين.
1: كفيت يعني بسبعين بالمية؟
0: 70%
1: كافي؟
0: وفي لا مش كافيين. واحنا مباشرين وقبل شهرين بالتخريج الصفوف 12 قدام ابو نزيه قلت قدام اهل البعنة كلياتا انه احنا مكملين بترجيع المدرسة الثانوية.
1: يا جميل. استاذ ابراهيم حصارمة وانت محامي 27 سنة في الخدمة. موقع المجلس المحلي للبعنة في الانترنت بأخذ العقل ممتاز وينطيك العافية. لا يوجد تقرير للمراقب المجلس هناك. شو السبب؟
0: احنا بالعكس. بالعكس.
1: مفقود.
0: مين بالعكس؟ احنا فوت على اول اشي احنا جلساتنا كلياتها مباشر. مباشر لأول سلطة محلية.
1: انا قلت لك ممتاز بس انا بما يتعلق بموضوع المراقب للمجلس المحلي مش موجود.
0: طيب انا بقول لك فوت على اطار المجلس المحلي على موقع المجلس المحلي وبتشوف هناك انه كل
1: اي تقرير كان في اخر تقرير موجود.
0: اخر تقرير كان عندي قبل 15 يوم على
1: نشر. اهل البعنة بيسمعوا راديو الناس؟
0: طبعا بيسمعوا راديو
1: انا الناس. احتكم الهم بيني وبينك اذا كان موجود ولا لا ويبعثونا لانه عم تصني على التلفونات. الراديو تلفوني الشخصي برضه التعقيبات مش بهذا الموضوع. بكل الاحوال يا استاذ
0: كل التقارير احنا بننزلها يعني امبارح نزلت تقرير
1: اهمنا الوقت استاذ ابراهيم على حسار
0: من ابو علي. نزل تقرير بالنسبه للهنحوت اللي بتطلع لاهل البعنة من وزاره الداخليه اللي كل المجالس العربيه رفضوا وخبوها والمجلس الوحيد اللي نزلها واعطى التخفيضات بتاعت وزاره الداخليه هو مجلس البعنة المحلي.
1: جميل. استاذ ابراهيم علي حصارمي رئيس مجلس محلي البعنة اهلا وسهلا ومرحبتين فيك. شكرا لزيارتك لراديو الناس وشكرا مساء عساف التحرير علي النصارى وجواد العمري في قسم الديجيتال والتصوير وكذلك الأمر الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية. مرة أخرى من كلك يا أبو علي أهلا وسهلا مرحبتين. شكرا لكم وشكرا لكل من استمع وأصغى وإلى اللقاء في عدد جديد من برنامج مجالس في الأسبوع القادم.
0: شكرا إلى كل جميع المستمعين وإن شاء الله الله بعيننا على حملة الأمانة وإحنا مستمرين بحمل الأمانة والعمل الخير.
1: بورك
0: وبارك الله فيك.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط، الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
0: البستان، سفرتكم دايما.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل

على اتفاق ثنائي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، مطالبة بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق إذا كان قد أبرم. وأضافت أن هذا السلوك يمس بروح الشراكة التي جمعت الطرفين لسنوات ويتنافى مع قواعد الثقة والاحترام المتبادل. وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادة الحركة ظهر اليوم لبحث التطورات السياسية الأخيرة ومستقبل المفاوضات مع الجبهة والتجمع. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بجروح جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال غربية رام الله عقب هجوم نفذه مستوطنون. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وسرقوا أغناما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة شاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 200 إلى 150 قتل منذ بداية العام. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بحالة حرجة اليوم إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة في بركة عمومية بمدينة حلون، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت للطفل عمليات الإنعاش والعلاج الأولي، وأفادت بأن قلبه عاد ينبض بعدما كانت حالته حرجة لكنها لا تزال غير مستقرة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات الأخيرة عليها، وأضاف أن إدارته قررت منح الإيرانيين أسبوعا من التهدئة تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عربية بوصول نحو 50 وفدا أجنبيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبدأت اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامنئي وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الجيش الإسرائيلي بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع. وأدعى عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة الوقوف مع قضايا لبنان ومؤسساته لفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام وفق تعبيره. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويلي

0: بيرجر 440 جرام، الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا اكس ال بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام، الواحد ب 17 شيكل و90، ثلاثية مشروب غازي او سودا فونتانا 200 مل، الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا

0: إنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف

0: حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائما.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أردوغان في لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية المدمنة للحروب يجب ألا يسمح لها بإغراق المنطقة مجددا برائحة البارود والدماء على حد تعبيره. أفادت وسائل إعلام عربية بوصول نحو 50 وفدا أجنبيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وبدأت اليوم المراسم الرسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان خامنئي وسط مشاركة آلاف الإيرانيين، وذلك بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية خلال اليوم الأول من الحرب. أعلنت السلطات الإيرانية اليوم تفكيك 4 خلايا إرهابية في جنوب شرقي البلاد، قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان إن عناصرها نفذوا عمليات مشتركة مع الحرس الثوري وقوات الشرطة في عدد من مدن محافظة سيستان وبلوشستان. وأضافت إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 من أعضاء هذه الخلايا، فيما قتل شخصان خلال اشتباك مسلح. قالت الحركة العربية للتغيير إنها ترفض أي تركيبة انتخابية تقوم على اتفاق ثنائي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، مطالبة بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق إذا كان قد أبرم. وأضافت أن هذا السلوك يمس بروح الشراكة التي جمعت الطرفين لسنوات ويتنافى مع قواعد الثقة والاحترام المتبادل. وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادة الحركة ظهر اليوم لبحث التطورات السياسية الأخيرة ومستقبل المفاوضات مع الجبهة والتجمع. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بجروح جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال غربي رام الله عقب هجوم نفذه مستوطنون. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وسرقوا أغناما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في 20 من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بحالة حرجة اليوم إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة في بركة عمومية بمدينة حلون. ووصل طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت للطفل عمليات الإنعاش والعلاج الأولي، وأفادت بأن قلبه عاد ينبض بعدما كانت حالته حرجة لكنها لا تزال غير مستقرة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 11 من تموز يوليو الجاري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب التقرير من المقرر أن تتناول المباحثات ملف الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران إلى جانب البرنامج النووي الإيراني. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن أي جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح أو تستمر من دون دعم ومساهمة دول المنطقة، محذرا من السماح لإسرائيل بعرقلة الاتفاق الرامي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ولمن الحرب. أعلنت السلطات الإيرانية اليوم تفكيك 4 خلايا إرهابية في جنوب شرقي البلاد، قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان إن عناصرها نفذوا عمليات مشتركة مع الحرس الثوري وقوات الشرطة في عدد من مدن محافظة سيستان وبلوشستان. وأضافت إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 من أعضاء هذه الخلايا، فيما قتل شخصان خلال اشتباك مسلح. قالت الحركة العربية للتغيير إنها ترفض أي تركيبة انتخابية تقوم على اتفاق ثنائي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، مطالبة بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق إذا كان قد أبرم. وأضافت أن هذا السلوك يمس بروح الشراكة التي جمعت الطرفين لسنوات ويتنافى مع قواعد الثقة والاحترام المتبادل. وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادة الحركة ظهر اليوم لبحث التطورات السياسية الأخيرة ومستقبل المفاوضات مع الجبهة والتجمع. أصيب 3 فلسطينيين اليوم بجروح جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال غربي رام الله عقب هجوم نفذه مستوطنون. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية وسرقوا أغناما قبل أن يتصدى لهم الأهالي. أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. هذا وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أعلن اليوم في مستشفى رمبم بمدينة حيفا عن وفاة الشاب وئام فيصل وهو في العشرينيات من عمره من سكان المدينة، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها قبل يومين في جريمة إطلاق نار شهدتها المدينة. وكانت الجريمة قد أسفرت أيضا عن مقتل الشاب جوناثان ويليام خوري، فيما أصيب شاب ثالث بجروح خطيرة. وبوفاة وئام فيصل ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 150 قتيلا منذ بداية العام. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بحالة حرجة اليوم إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة في بركة عمومية بمدينة حلون. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت للطفل عمليات الإنعاش والعلاج الأولي، وأفادت بأن قلبه عاد ينبض بعدما كانت حالته حرجة لكنها لا تزال غير مستقرة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما اليوم بجروح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية في مدينة قلنسوة. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

تقريبا دقيقة بين المهنة والحرفة. تشير لفظة المهنة والمهنة إلى الخدمة والحذق بها، والماهن هو الخادم، وامتهنت الشيء اتخذته مهنة. والمهنة هي عمل يمارسه الفرد طيلة حياته للكسب وقضاء حاجات المعاش، إضافة إلى معايير سلوكية دقيقة وشديدة إلى حد ما. وفي المقابل ثمة دلالة إضافية للفظ مهنة تعبر عن احتقار، ومنه قولهم مهين بمعنى حقير. أما لفظة الحرفة فتعني كل علم أو فن مارسه الصانع حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له، والحرفة هي اسم من الاحتراف وهو الاكتساب. ومن هنا جاء توظيف الاحتراف في الفن والرياضة للتمييز بين الممارسة من أجل الهواية والممارسة الماهرة التي يحصل منها الاكتساب. فنقول هذا اللاعب محترف لاكتسابه المال من حرفته. وغالباً ما تكون الحرفة صناعة يمارسها صاحبها يدوياً، يقوم من خلالها بمهمة محددة كالنجارة والحدادة، ويرافق هذه الصناعة إتقان ودقة بالغان ومهارة عالية.

مرحبا كل مستمعين ومستمعات راديو الناس وكونسرت في حلقة جديدة. نجم هام غنى بكتير لهجات، ومن لما ربح لقب نجم ستار أكاديمي سطع نجمه من أول ألبوم لإلهم. نجم كونسرت اليوم نصيف زيتون أبو الياس وكمشة أغاني منها الجديدة منها الفلكلوري ومنها كمان بكرم فنانين العالم العربي اللي بحبن وبغني لهن، منها طبعا الوصوف ملحم بركات وغيره. كل هذا بصوت ابن سهل حوران وبلدة خبب اللي بمرق فيها سكة الحجاز. مش صدفة بقول سكة الحجاز، من هناك راح نبلش مشوارنا أنا وإنتو وكل عشاق النغم والطرب والموال. كونسرت اليوم لعيونك يا نصيف. نصيف زيتون، ومثل دايما الكاسيت معك وإنتو والمسجل معي. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش مشوار ومحطاتنا مع نصيف زيتون.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم والموجات 103.3 107.8 FM. معي في الإنتاج رياض فضل ومعي في الهندسة الإذاعية زميلي إلياس عبد الملك. اليوم مشوارنا مليان محطات مثل سكة الحجاز بالضبط. رح نبلشها من بلدة خبب من الجنوب السوري طبعا. بعد شوي رح نبلش محطاتنا، كونوا معنا في كونسرت لحد آخر هاي الساعة. أنا إلياس إبراهيم مرجي.

أما البداية من محطة في الجنوب السوري، بلدة خبب، البلدة اللي أهل نصيف زيتون منها، بقلب سهل حوران في محافظة درعا. بما أنه هيك عم نحكي عن الجنوب، بميزن أهل خبب بالأغاني هيك الجزروية بلكنتها الحلوة الحرانية، وهيك نصيف غنى وأبدع بهذا اللون كنوع من الانتماء للأرض والمكان والناس، إن كان في خبب بشكل خاص أو حتى الجنوب السوري والقرب من العراق. مش صدفة الأغاني هناك بتشبه بعضها، نمط الغناء طبعا. أغنية ياردلي سمرة قتلتيني إلها 100 قصة، وكل قصة فيها 100 شخصية. بس خلينا هيك نتفق إنه هالأغنية كأنها كنز مفقود، وإنه الرواية المنقولة عن قصص ياردلي، ناس بتقول من الموصل في العراق، وناس بتقول من مدينة ماردين في الجزيرة العربية، وناس بتقول ياردلي أصلا كردي. بس أصل الرواية وبتحكي عن قصة حب ما بين شاب وصبية، كل واحد من دين، وهيك ولدت أغنية صارت بعدين جزء من الذاكرة السمعية الشعبية، ولتداولوها الناس لحد ما وصلت كونسرت، تحولت لوحدة من أشهر الأغاني في المنطقة. شو رأيكم نرجع ونسمعها من ابن هاي المنطقة نصيف زيتون، اللي برجع بغنينا ياردلي سمرة قتلتيني.

هدو نصيف زيتون كمان هالأغنية من التراث المرديني منطقة جنوب سوريا والحدود مع العراق هالنمط كتير مشهور هناك

0: هدو نصير زيتون ومحطتنا الأولى من الجنوب السوري.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو ونجم كونسرت نصير زيتون. تعرف شو؟ في قصة حكاها من خلال بودكاست جمعوا مع مقدم محمد قيس، أظهر فيها محبته أول إشي لهذا اللون الموسيقي التراثي الفولكلوري ممكن نقول كمان، والأغاني الشعبية اللي طلعت من هناك. بس كمان في له قصة حب وعشق نصير زيتون وقرطاج، قصة قديمة مش وليدة اللحظة. نصيف حاطه كان هدف لإله أن يكون على مسرح قرطاج من قبل ما يصير نجم. تعال نسمع نصيف شو حكى.
2: حضرت فيديو على اليوتيوب عم يفوت الأستاذ جورج والسوف عملهم هيك على مسرح، عم يعمل هيك ورا المسرح بعدين فات غنى خسرتي كل الناس علشانه، ما غنى العالم صارت تغني. موجود فيديو في قطعة ما بعرف أي سنة لقرطاج، بتطلع أستاذ جورج والسوف طبعا هو قدوة وهو من المسلمات عنا كشارع سوري خلينا نقول وجمهور سوري، فبحضر الأكبر واحد. يا الله المسرح شو حلو، يا الله الوقفة شو حلو، يا الله المغنى شو حلو، يا الله الناس شو حلوين. سألت اللي بيشتغل هيدا وين هيدا شو، بعدين صرت أسأل قرطاج موازين جرش الأسماء الكبيرة في بيت الدين بعلبك، حطوا أهداف براسي أني أنا أكون موجود فيهم. كل فخر أني أنا واقف على مكان كانوا فيه كتير أساتذة كبار، هو المكان عظيم وتاريخ عظيم وقيمة وقامة وتاريخية واسم بتزهو فيه البلاد، بس كمان بيضيف بيعطي عظمة أكثر هالفنانين الكبار اللي إجوا، هالناس الحلوين اللي عبوه، هذا بيعمل تاريخ. واليوم أنا بتطلع الدورة 59 سنة، الله أي تاريخ لحاله مجد
0: مجد مظبوط. نصيف زيتون كان جزء من هذا المجد، قدم هناك واحد من أجمل الحفلات في العام 2025 على مسرح قرطاج وفي مهرجان قرطاج عام 2025. والعلاقة الحلوة اللي بلشت أصلا قبل ما يصير نجم ويكون عنده ألبومات، مثلنا مثل كل الناس، فتح اليوتيوب سمع سلطان الطرب جورج وصوف وهو بغني على مسرح قرطاج أظن من حفلة عام 2004، من هناك خسرت كل الناس علشانه. رح نسمع بعد شوي بغني لسلطان الطرب خسرت كل الناس علشانه ومش عم تزبط معي، بس خلينا نحكي كلمتين عن مسرح قرطاج.

المسرح الروماني موجود في الطرف الغربي من قرطاج. المسرح انبنى في القرن الثاني للميلاد وشكل مساحة ثقافية مهمة بذاك الوقت لسكان قرطاج اللي كانوا شغوفين بالعروض المسرحية والموسيقية وفن المحاكاة والفلسفة. أما في العام 1964 وفي كل صيف من هذا الوقت بلش مهرجان قرطاج الدولي اللي من خلاله بتتنظم حفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين. أما المسرح عبارة عن نصف دائري وبسع حوالي 10,000 نسمة. ومن على مسرح قرطاج أبدع نصيف زيتون من حلم هالشاب اللي بعده بس بلش مسيرته الفنية، ومن حفل للسلطان الطرب جرسوف فجأة هذا الحلم بصير حقيقة مثل ما سمع جرسوف في قرطاج كمان هو غنى في قرطاج.

هيك لما بنسمع نصيف زيتون بكرم سلطان الطرب بصوته بغني خسرت كل الناس. تعال نسمعه ونستمر في كونسرت.

ما تصورتش جرسوف خسرتي كل الناس نصيف زيتون بغنيها تعال نتذكر مع بعض واحدة من أجمل أغنيات نصيف زيتون في هويته الموسيقية منها تعرفنا عليه خريج ستار أكاديمي مش عم تزبط معه ومعي

كان يحلم نصير زيتون لما يغني في قرطاج الناس تغني معه. كمان هيك وصف الوصوف لما شافه أول مرة على مسرح قرطاج اللي ما كانش يعرف اسمه.

0: نصيف زيتون واحدة من أجمل أغاني توزيع أنس كريم كلمات فادي مرجان أما ألحان فضل سليمان ضبطت معه ومن حلم كان يكون في قرطاج عم بغني مش عم تزبط معه في قرطاج بما انه هيك عم نحكي عن الاحلام وشو كان حلمه كمان نصيف زيتون بحسب مستمعتنا طلبت تسمع بالاحلام وعم بكابر
1: كونسرت مع الياس مرجية
0: تحية لمستمعتنا سميرة تحية لكل من عم بسمعنا كمان مستمعتنا في الشمال شكرا لاستماعكم ما إسا رح نسمع نصيف زيتون بالأحلام

0: Koncert
1: Mahalies Margigi.
2: أخذنا العالم ونصيف زيتون، برغم أنه أغلبية أغاني ناجحة كانت إيقاعية، بس النجم كمان أبدع بالأغاني، كمان تترات المسلسلات أكيد متذكرينها، الهيبة بدي إياها، كتير كتير أغاني اللي هي كمان طابعها هيك رومانسي، على فكرة بيشبه كتير نصيف زيتون. نصيف زيتون أهله من بلدة خبب، مثل ما قلت في الجنوب السوري، أما هو ولد في جديدة عرطوز بالقرب من محافظة دمشق، بعيد عنها بالضبط 35 دقيقة. ورح نكمل بأغاني واختيارات طلبتوها تسمعوا كمان لنصيف زيتون، وكمان أغاني الخاصة نصيف زيتون اللي دمج بين التراث وبين التجدد بالأغاني، غنى على نفس النمط المارديني اللي سمعناه هيك في بداية الحلقة، أغني باسم يا دنيا، وفي كتير بسمعوها بغنوها مني لا تزعل بقى، نزلت ضمن ألبوم نصيف زيتون بالعام 2025، بس روحها ولهجتها وإحساسها من قلب الجزيرة كأنها فولكلور أو أغنية متوارثة. يا دنيا أغنية حب غزل نصيف قدمها لأول مرة في بودكاست قصة نصيف مع الإعلامي محمد قيس، وقتها الكل انتبه أنه صوت نصيف قادر يتلون من غير ما يضيع هويته، كثير من العرب كثير من الطاقات الحلوة بصوته، بس حافظ على هوية ولكنة أهل المنطقة. تعالوا نسمعها نصيف زيتون مني لا تزعل بقى. هالأغنية من ألحان سومر مالكي، كلمات عزيز بهنان، توزيع جاد حداد، إصدار عام 2025.

الأخ لكل مين عم بسمعنا. كونسرت معكم الأخ لهي الساعة والمنصة عندكم. زو كونسرت من اختياركم. ابعتوا لي واتساب راديو الناس 050-5577-399. نصير زيتون نجم كونسرت مكمل معكم.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت نكمل أنا وإنتو ونصيف زيتون. سمعنا قبل بغني كمان لسلطان الطرب جورج بصوف خسرت كل الناس علشانه، كمان غنى للسلطان وكمان غنى لأيقونة الوفا للكبار، واحد من هالكبار ملحم بركات أغنية مرتي حلوة بالصدفة غناها بوقت لما غناها هداها لزوجته دانييلا رحمي ممثلة. هالأغنية غناها كأنه ملحم بركات اللي عم بغنيها، رح تسمعوا طريقة أداءه للموال وبعدها رح نسمع مرتي حلوة مثل البدر. اسمعوا الموال على البيات.

نصيف زيتون بغني ملحم بركات، نوع من التكريم لأيقونة الوفا ملحم بركات. هالقد متشبع كمان بألحانه وكمان بعربه وأداؤه الصوتي، بتحس إنه ملحم بركات كأنه برجع بغني بس بصوت خامة صوت نصيف. كمان وكمان اختيارات بعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: نصيف زيتون بغني بلحم بركات بأجمل أداء.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: حكينا نصيف زيتون ومسرح قرطاج المهرجان اللي يقام غاد, قصة عشق قديمة, والحلو فيها انه وقت لما بيكون نصيف زيتون بالذات على المسرح في قرطاج بدندن بسلطن لحاله, حتى باغاني اللي هي مش كتير فيها لا مويل ولا عتابة لا ميجنة, اغاني هادي رومانسية بس فجأة بقلبها قلب. من هالاغاني اوقات هالاغنية من اجمل اغاني.
2: شكرا.
0: تعال نسمع هيك نصيف زيتون من مهرجان قرطاج بغني أوقات. عيشوا اللحظة.

0: koncert Mahalje Zmarzigi.
1: كانت هذا الجزء من أغنية الهيبي أوقات، حلو. كان مكملين أنا وياكم في كونسرت مع كمان وكمان أغاني. شو ركن نسمع يا طيب القلب وينك؟

يا طيب القلب وينك من كلمات سالم الخالدي غناها عبد المجيد عبد الله تكريما من نصير زيتون لإلهم رجع غناها هالأغنية من العام 1998 ألحان ممدوح سيف كلمات سالم الخالدي نصيف برجع بكرم هالأغنية بصوته.

0: هدو نصيف زيتون بيغني عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وينك يا سرجة وغنى كمان للسلطان جورج وصوف دبنا عغيابك دبنا
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: أجور ونعيش ونعيش ما يعرف حدا.
1: دبنا على غيابك دبنا من كلمات جورج يزبك ألحان مارون كرم من العام 1983 بداية مشوار الفني لسلطان الطرب جورج وصوف.

نصيف زيتون بغني لسلطان الطرب جورج وصوف. دبنا غيابك دبنا. مكملين أنا وياكم على نصيف نامي على صدري. كلمات ألحان جهاد حتشيتي. الأغنية من العام 2015 من على مسرح قرطاج اللي بلشنا من عنده. ننهي كونسرت بعد شوي أنا وياكم نصيف زيتون.

الأغنية عليها 50 مليون مشاهدة من 2015، يعني كانت السنة الرابعة والخامسة لنصيف زيتون في مسيرته الفنية، كان بعد بكير. بس بعد ما نسمعها لليوم نامي على صدري، واحدة من الأغاني كتير معروفة نصيف زيتون.

اليوم كونسرت كان هيك مع بصمة صوتية مميزة فيها الطرب الموال ولكنة أهل الجنوب السوري واللون السوري اللي حافظينه ومنحبه. هذا كان نصيف زيتون في ختام كونسرت اللي فيه تنوعنا بين الطرب الموال الأصالة. رجعنا لزمن منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوش موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة في كونسرت. كنت معك وأنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، في الإنتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية

بس عبد الملك حلو. في ختام كونسرت لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة تعال نروح على قرطاج وعلى مسارح قرطاج، رح نروح على موسيقى حافظينها كل الناس. شكرا للاستماع، كنت معكم الياس إبراهيم مرجي، سلام.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندر.

ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشراع سابح

واصبروا فهو حبيب.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

انا ولعبت يا ظل. هاي كملوها انتم. انا ولعبت يا ظل.